أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
2: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: سلام الله عليكم وأسعدتم صباحا. هذه أولى جولات أخبار هذا الصباح، والبداية مع العناوين. وزارة الخارجية تسمح بسفر مواطني الدولة إلى لبنان. الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على القنيطرة ودرعا وتؤكد رفضها لانتهاك سيادة سوريا. بحضور ويتكوف وكوشنر، ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران في الدوحة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الصباحية الأولى، أوافيكم بها أنا عامر النقيب. طاب صباحكم. أعلنت وزارة الخارجية عن السماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى جمهورية لبنان الشقيقة اعتبارا من يوم أمس الاثنين. وأكدت وزارة الخارجية أن التسجيل في خدمة التواجد إجباري قبل السفر، ولا يمكن مغادرة منافذ الدولة قبل إتمام التسجيل، تفاديا لتعليق إجراءات السفر والمساءلة القانونية، بما في ذلك تعبئة جميع البيانات المطلوبة وتحديد مقر الإقامة في لبنان وأرقام التواصل في حالات الطوارئ فيما يتعين على مواطني الدولة، إبلاغ الجهات المختصة عند عودتهم من خلال خدمة تواجدي، وإعادة تحديث بياناتهم في حال طرأ أي تغيير عليها، والتواصل مع الوزارة في الحالات الطارئة. أكد معالي هلال المري

0: مدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن مبادرة دبي الأفعال تجسد الرؤية الملهمة والطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وذلك تكريسا لمبدأ اقتران الطموح بالتنفيذ. وقال معاليه: نجحت دبي بفضل هذه الرؤية الاستثنائية في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المدن العالمية في مختلف المجالات، ولا سيما في الاقتصاد والسياحة والاستثمار والابتكار، من خلال سجل حافل بالإنجازات والنتائج التي يلمس أثرها العالم بأكمله. في محلياتنا أيضا، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد مجلس الوزراء لقرار البعثات الدراسية والمخصصات المالية للمبتعثين من قبل الوزارة أو بقرار ابتعاث صادر عنها، في خطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة الابتعاث الوطنية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN طيف الأميري مديرة إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
1: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح. فقد شهد البرنامج نقلة نوعية شملت زيادة المخصصات المالية للمبتعثين بنسبة 50%، إلى جانب تطوير المزايا الأكاديمية والمالية والاجتماعية اللي توفر للطالب بيئة مستقرة تساعدها على التركيز وتحقيق التميز. واستحدثت المنظومة مزايا تدعم الاستقرار الأسري، من بينها توفير التأمين الصحي لمرافق المبتعث المتزوج انسجاما مع مستهدفات عام الأسرة. وتركز المنظومة على قطاعات استراتيجية ذات أولوية في دولة الإمارات، مثل الطاقة والبيئة والتكنولوجيا والهندسة والرعاية الصحية والتمويل والنقل والخدمات اللوجستية والقطاعات الإبداعية.
0: قضت محكمة رأس الخيمة الابتدائية بسجن مستخدم لتطبيق تيك توك 3 أشهر وتغريم آخر 1000 درهم بعد إدانتهما بتبادل الإهانات وإزعاج الغير عمدا وإساءة استخدام خدمات الاتصالات خلال بث مباشر، فيما أدانت أحدهما أيضا بجريمة التهديد بالقتل، معتبرة أن الإشارة التي تحاكي الذبح تعد تهديدا جنائيا حتى في غياب أي عبارات لفظية. أخبار هذا الصباح مستمرة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
0: دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة الجمهورية العربية السورية وتهديد أمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن التوغلات الإسرائيلية المستمرة داخل الأراضي السورية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي يتوجب على إسرائيل احترامه. وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق ودعمها لكافة المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته في الأمن والسلام والحياة الكريمة. وفي تطور جديد، قصفت إسرائيل مناطق في جنوب سوريا بعد توغل في منطقة حوض اليرموك، وهو الأمر الذي قوبل بتنديد من دولة الإمارات والخارجية السورية والسعودية وتركيا باعتبار انتهاكا صارخا للسيادة مع دعوات للالتزام باتفاقية فض الاشتباك. وقصفت المدفعية الإسرائيلية قرية عبدين في ريف درعا الغربي جنوب سوريا، ويأتي القصف وسط تصعيد إسرائيلي بعد تصدي أهالي القرية لدورية ضمت آليات إسرائيلية وقطع الطريق عليها بالحجارة في وقت سابق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع سيعقد اليوم في الدوحة في تطور دبلوماسي لافت على صعيد الملف الإيراني. وهذا وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى على أن تجرى محادثات فنية على هامشها مع الجانب الإيراني. كما أوضح الرئيس الأمريكي ترامب أن أسعار النفط باتت الآن دون مستوياتها التي كانت عليها قبل بدء عملية نزع السلاح النووي من إيران. نواصل أخبار هذا الصباح وننتقل إلى أبرز أخبار المونديال. رحلة الكأس مونديال 2026. تتواصل حاليا مباراة المغرب مع هولندا، فيما حرمت العارضة أشرف حكيمي قائد منتخب المغرب من تسجيل هدف التقدم لأسود الأطلس أمام هولندا في مباراة المنتخبين فجر اليوم على ملعب مونتيري في المكسيك، وذلك في الدور 32 من كأس العالم 2026. خسر منتخب ألمانيا لأول مرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم عن طريق ركلات الترجيح، وذلك على يد منتخب الباراغواي الذي تأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026. منتخب البرازيل تأهل إلى الدور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم بعدما حول تأخره إلى فوز على منتخب اليابان بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب هيوستن. أتمنى لكم دائما مشاهدة ومتابعة ممتعة مع مباريات كأس العالم 2026، وبهذا أصل إلى ختام هذه النشرة. كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، طاب صباحكم.
2: الأخبار من شبكة ARN.

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: ديما مغرب. الناس اللي كانت عم بتتابع مباراة المغرب الصراحة كانت نار وشرار. هاتوا أقولكم أنا شو كيف كانت عندنا الأجواء اليوم الصبح بالبيت عشان أأكد لكم بأنه كأس العالم خلى ليلنا نهار ونهارنا ليل. هلا احنا طبعا الناس اللي بتشتغل وعندها فيها الصبح ملتزمين الى حد ما، يعني ماكسيموم اخر مباراه ممكن نحضرها تبعت الساعه 2 الفجر. اوكي اليوم الصبح صحيت وانا عارفه بانه كريم قايل لي بانه ماما في مباراه رح نحضرها هي تبعت البرازيل واليابان برا، بس باقي المباريات رح نيجي نحضرها بالبيت، فيعني انت بي ريدي لاي شيء بدك تشوفيه في الصباح الباكر. نزلت اليوم على الشغل انا يجولي بطلع من البيت شيء تقريبا 6:10، لقيت التلفزيون بالطابق الثاني بالطابق اللي تحت شغال. اوكي وفي هيك ناس على الارض وحرمات ومخدات كريم واصحابه استل مواصلين بمتابعه المباريات اللي كانت موجوده. يا جماعه انا متاكده انه في كتير ناس عم تسمعني عم بيقولوا لي هبه عنا نفس السيستم، عنا نفس المشكله، لانه انتم طبعا بتعرفوا احنا ناقشنا هذا الموضوع طلعه برا البيت بعد الساعه 11. على فكره مديتها بالمباريات لل11 لعيونكم، ماكسيمم 11:30، بس غير هيك لا بدهم يكونوا قدام عيوننا. فالصراحه يعني الاجواء عم بتكون حلوه بس سيستم النوم فات بي يعني بمشاكل كتير كبيره. واضح انه عند لين سيستم النوم اوكي بس التركيز هو الذي قل، واكبر دليل ماذا حدث مع لين اليوم. صباح الخير لين.
1: صباح النور.
0: بس بيعجبني طريقك تقبلك للمواضيع. قولي بالضبط شو صار معك، ممكن تصير مع اي حد.
1: اليوم نازله
0: أيوة.
1: شايفتيني اليوم لابسه يعني
0: لا لابسه ومتقمه لانه جايين ضيوف احنا على الاذاعه، فمبعتي لنا من امبارح انه بيردي في عندكم ناس ضيوف جايين عندنا على الاذاعه. انصدمت هلا كمان الصدمه الكبرى. اوكي
1: اوكي فاليوم رتبت حالي وتنقت
0: وفقت نمسات اوكي
1: المهم ماسكه كاسه القهوه. انا الصبح يعني عن جد يعني بعمل حياتي بكمل يومي بس بكون نايمه
0: أوكي.
1: يعني بدي ساعتين لاي بروسس انه انا فقت. ماسك القهوة عم فوت على السيارة، أما يلت القهوة عم بحطها على الكرسي اللي أنا قاعدة فيه، انكبت على الكرسي عبت السيارة كلها وعلى البنطلون تبعي.
0: وأنتي أوريدي أنتي قاعدة
1: أنا قاعدة نزلت كل القهوة
0: أنا مش عارفة من وين أوقف القهوة من وين تكمل،
1: وأنا إمتى حسيت بس انحرقت.
0: أنتي كل هذا لسه مو حاسة؟
1: أنا مو حاسة.
0: وهي أول مرة في حياتك بتوقع القهوة عليكي؟
1: لا
0: لسه مو أول مرة.
1: هلأ أحكي لك شو اكتشفت من هي الوقعة. أنا مبسوطة أنه وقعت على فكرة.
0: ليه شو اكتشفتي؟
1: لك أنا دايما كل ما كب القهوة دايما في بعدها كلمة مبين اليوم من أوله. يعني دايما بتشأم بقول يا الله انكبت هلا القهوة معناتها مبين اليوم كله
0: مو ظابط
1: ما رح انبسط فيه.
0: طيب شو اللي تغير اليوم؟
1: أول مرة بكب القهوة وهيك بقوم من السيارة بقعد وبصير أضحك
0: إنه
1: حكت إنه انكبت.
0: وشو اللي تغير؟ شو اللي غير لين بين إنه اليوم مبين من أوله وإنه اليوم لين عادي كانت وعم تضحك؟
1: مسكت التليفون أول حدا بعثت له وحكيت له هبة وعم بتضحك عم قلها شكلي رح أطلع هلأ غير له فبدي أتأخر يعني عم
0: بقولك من هلأ. فلين كانت عم تحكي عن شغلة كتير حلوة الصراحة وعن جد يعني لفتت نظري بإنه
1: هي أول مرة هيك بيصير معي، فخلاني الموضوع فكر إنه عن جد الواحد البيئة يلي هو معه والناس يلي هو صحبة معهم بغيروا طريقة تفكيره.
0: شفتوا
1: يعني لا. أنا بلاحظ على التيم تبعي إنه دائما كل ما يصير شيء مو منيح بيقلبوا شيء منيح دائما.
0: مش آخر الدنيا، شو فيها هالدنيا شيء مستاهل. بس كيف والله يعني احنا عن جد ناس لازم نشغل معنا صح
1: والله.
0: يعني اليوم هيك بلش معاكي وانت قررتي انه رح يضلوا مستمر، بس لين عن جد يا ما بتصير معنا اشياء بيومنا ومنقول اليوم مبين من اوله. انا بالنسبة لي الحمد لله الحمد لله الحمد لله. انسي انه عن جد هلا بدي ارجع احكي لك، عندي وجع رقبة ما نمت من يعني منه. نزلت شفت الجروب اللي كان تحت اوريدي نايم في البيت، بس برضو صاحية بنفسية حلوة. وقلت لك طول الوقت وأنا جاي بالسيارة يعني بس عشان نتقول بعد أذكار الصباح وكل
1: يلا
0: شيء.
1: يلا هي بعد عليهم الله.
0: هاي الترند أو يعني هبة بشو ملزقة جديد هلا ملزقة بهاي. تخيل حالكم هيك أنتوا بشوارع دبي بس نحط ميوزك البرنامج ونعلي الأغنية

0: 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتم.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
4: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدب لطابور الدفع وبطاقة تبين الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
5: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
6: استعدوا لجولة تسوق لا مثيل لها في اليوم الأول من مفاجأة صيف دبي لهذا العام، مع 12 ساعة من التخفيضات في 2 يوليو من 10 صباحا حتى 10 مساء في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وديرة. كما يمكن لأحدكم أن يكون مليونيرا 12 ساعة من شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر. للمزيد زوروا mydss.ae.
7: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. طبق الشروط والأحكام. اي اند، دايما في أكثر.

0: على فكرة معظمنا بنستخدم هاي كلمة دلق القهوة خير، ما بعرف شو القصة اللي ورا الموضوع، بس بحس أحيانا هي زي كأنها حرب نفسية بنشتغلها مع حياتنا أو مع حالنا، بأنه عادي عادي اللي صار اتس اوكي، يعني ما رح يأثر على يومك. على فكرة 82% من الناس اللي ساكنة بدولة الإمارات العربية المتحدة بيكون معهم فنجان القهوة الصبح وهم طالعين على الشغل. اوكي اجروا دراسه على الناس اللي عايشين ببريطانيا، تقريبا الدراسه شملت 45,000 شخص، وقالوا هاتوا نشوف امتى فعليا الواحد قد ايه بده وقت ليحدد بدايه يومه، هل بدايه يومه رح تكون حلوه او رح تكون مش لطيفه. 30 دقيقه من اول ما تصحى هو الوقت اللي من خلاله رح يقرر جسمك كيف رح يمشي يومك. يعني وبقول لك في أمور كتير بتلعب بهذا الموضوع دور، قديني ما تمنيح، مين أول شخص اتواصلت معاه أول ما صحيت. يعني ارجع فكر هلأ وانت هلأ وانتوا عم تسمعوني على الطريق. أول شي بدي أسألكم سؤالين، السؤال الأول يومك مبلش حلو أو مش حلو أو عادي فلات؟ تعرف في ناس هدول اللي هو إنه صباح الخير، ما في هو الفلات فيس، صباح النور، كيفك، شو أخبارك، thank you good. هلا انا واحدة من الناس اللي الصبح بحس بكون اوفر شوي نشاط، يعني هاي هو ار يو جود مورنينج او زين، هيك بكون اوكي. في ناس بيكونوا عادي طبيعيين زيهم زي ام جود مورنينج هاو ار يو، وفي ناس هدول اللي بحسسوك انك انت عامله اشي غلط. السؤال الثاني والاهم، مين اول شخص اتواصلت معاه اليوم الصبح؟ لانه بقولوا لك هو اهم حدا بحدد لك نهارك كيف رح يمشي. مين انت اللي انت وصلتي مع مين؟
1: مع بابا.
0: لا حياتي، لا لا لا، حلو حلو النهار حلو. انا اليوم مع مين؟ مين شفت قبل؟ سلومة؟ لا لحظة، عم بشوف سلومة اللي هي الناني حبيبتي، ولا كريم اصحابه؟ مين شفت قبل؟ لا سلومة شفت، بس انا بتفائل بسلومة. سلومة يا سلومة،
1: تعرفي انه مرة قريت شغلة كثير عجبتني، انه الصبح اختاري منيح مع مين تحكي الصبح، شو القهوة اللي تشرب الصبح، وشو أول غنية تسمع الصبح.
0: حلوين. لا أنا إجمالا الثلاثة كانوا حلوين اليوم.
1: حتى أنا،
0: وأنا يعني خلينا نشوف المستمعين على 404، يومكم حلو ولا مش حلو، كيف نبلش، هذا بكم جاوبوا على السؤال الأول. والسؤال الثاني، مين أول شخص اتواصلتوا معه؟ لنشوف كيف بده يكمل اليوم بسبب هالشخص. شو رح تسمعينا بما انه اوريدي حكينا عن الشخص واوريدي شربنا القهوه؟ ضل الاغنيه اللي بدك تبدا فيها نهارك.
1: يعني شو الغنيه اللي بتحط لكم اياها؟ غنيه هيك حلوه تبلشوا نهاركم فيها بسعاده بتفاؤل.
0: قولي لي. الله، ما تساليني ليه نفسي ابلش اجازتي عشان انا بالاجازه اشغل بالسياره هاي الاغنيه. والله اتس اون ذا ليست بالنسبه لي. وبعدين بكأس العالم ده

0: كيف بلش نهاركم اليوم؟ حاسين انه حلو او مش حلو او عادي؟ ومين اول شخص تواصلتوا معاه؟ خلينا نقول صباح الخير لشهد اللي صارت معنا على الهواء. صباح شهد.
1: صباح النور. يا هلا،
0: كيفك؟ شو اخبارك؟
1: تمام الحمد لله. اول شيء بس قبل اي شيء احكي لكم انه انتم جزء لا يتجزأ من يومي.
0: حياتي
1: يعني انا اليوم انبسطت انه لما دخلت على السياره كان البرنامج مبلش، انه اليوم على فكره شوي متاخر.
0: حبيبتي شهد، لا ما شاء الله مبين من صوتك انه يعني مبدئيا السؤال الاول جوابه بانه اليوم حلو.
1: لا حلو
0: حلو
1: الحمد لله.
0: مين اول شخص اتواصلتي معه اليوم الصبح؟
1: والله اليوم اول شخص اتواصلت معه ماما حبيبتي.
0: يا حياتي احلى شيء الصراحه.
1: والشيء اللي يعني حلى اليوم بزياده انه اعطتني هديه اللي هي مج، واصلا انا كنت ناوي اصلا انه انا يعني بدي اشتري لحالي، وسبحان الله بنفس اللون.
0: وهي هدتك اياه اليوم مفاجاه.
1: ايوه
0: so cute. ما احلاهم الامات.
1: بس المفارقة والصدفة اني انا ما كنت مخبرتها انه انا لا بدي اشتريه ولا اشي.
0: هذا احساس يعني الام بنسميه شهد، هذا احساس الام. بكرة ان شاء الله بتكتشفيه. بس تصيري ام، قد ايه عمرك شهد؟
1: انا عمري 23.
0: يعني عن جد كنت صغيرة وانه ماما حست هذا الاحساس، فانت حاسة انه اليوم بلش معك حلو؟ لا، وعم بتقولي حطيت ميك اب ومجهزة.
1: لا وانا كيفت يعني حضنت وقلت لها ماما المدق.
0: حياتي الله يخليكم لبعض يا ربي. وشهد ان شاء الله يا ربي هيك يومك بيكمل بهالابتسامة وبهالفرحة.
1: يا رب حبيبتي.
0: يسعد صباحك. يسعد صباحك يا شهد.
1: صباحك حبيبتي هبه.
0: في حدا عم بيقول، ريم عم بتقول بدأت يومي بمشوار السيارة مع شخص المفضل، بنتي الصغيرة عندها اختبار اليوم. حياتي الله يوفقها يا رب. مريان عم بتقول ان شاء الله يومي يكون حلو لانه انتو أدا اول حدا تواصلت معه، اكيد ان شاء الله رح يكون يومك حلو. سلام عم بيقول او عم بتقول زوجي وولادي ومباراة المغرب. والله يا جماعة موضوع انك تبلش بفايبس مباريات وتكون مع ناس عم بتشجعوا عالم تاني. يعني انا عملت هاي العمله بالويك اند والناس كلها ما صدقت، قالوا لي معقول هبه صحيتي بالويك اند؟ صحيت الساعه 5:30 وكنا بالمكان شي 6:15 عشان نشجع مباراه اللي كانت بين مصر وايران. الجو تاني، عن جد يومك كله بيختلف. فاذا بتقدروا او عندكم هاي الادفانتج في حياتكم انكم تطلعوا تشجعوا وتعيشوا اجواء المباريات، دوت. انا عم بقولكم. في حدا عم بيقول هاجر، صباح النور، يومي بدي بصاحبتي اللي حكتني انه راحت عليها الطيارة. معلش نوقف شوي هون على موضوع الناس اللي بتروح عليهم الطيارة. بتعرفوا هذا الريل هلأ اللي نازل والستوري اللي نازلة، كيف الناس بتروح عليها الطيارة؟ أنا إذا رايحة بكرة على المسبح ما بعرف أنام. ممكن تقولولي كيف بتروح عليكم الطيارة يا جماعة؟ يعني كيف بتخفوا؟ كيف في حدا بتروح عليه السفرة؟ انت من الاكسايتمنت والحماس اصلا ما بتعرف تنام، كل شوي بتكون قاعد بتشيك موبايلك. حتى قد ما سافرنا اجازات وطلعنا بريكس، دايما ليلة السفر الناس متفقة عليها بانه ليلة ما منعرف ننام فيها لأسباب كتير. انت في عندك امور براسك انه والله بدي احطها لاست منت بالشنطة، عندي طيارة بدي الحقها، اي ساعة بدي اطلع على المطار. كيف تروح عليك الطيارة؟ بدي استناكم انتوا على 4-0-4، حددوا لي او لقوا لي اعراب او تصنيف للناس اللي بتروح عليها الطيارة بليز. نكست رح نحكي.

0: صار 9 باستديوهات العربية 99 37 دقيقة.
1: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر زور الموقع wio.io.
2: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
3: بريس وان بليز.
4: أنا طالع على فلورزي.
3: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
4: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
5: Welcome to the future.
3: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
4: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
3: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
4: هذا المكان اسمه Energy.

0: أكتر وأكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
5: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
6: انجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600 ألف درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.

0: خلينا نقول صباحه للناس اللي عم تتواصل معنا على 404. الناس اللي بتروح عليهم الطيارة ما المبرر بالنسبة لهم. راني عم بتقول، نسرين عم بتقول صباحه يبقى أنا رحت علي الطيارة مع أني كنت بالمطار قبل رحلتي بخمس ساعات، كنت أول واحدة أخذت البوردينج ومع هيك راحت علي الطيارة، وبتكون قهرة كتير كبيرة وخصوصا إذا كنت أخذت تيكت بسعر ممتاز واضطريت زي الشاطرة أشتري تيكت تانية بأضعاف التيكت الأصلي لأني كنت حاجز الفندق. بس هلا السؤال، انت لما بتعمل البوردينج ما هو المطار بيكون مهلوك وهو عم بيعمل لك الفاينل كول، كنه اصلا اسمك بكل السبيكرز اللي موجوده بالمطار. لا نسرين حاسه في شيء ميسنج، بليز قولي لنا شو القصه بالضبط. حنان عم بتقول المفروض اللي بتروح عليهم الطياره يعملوا لهم منع سفر، عن جد هدول ناس تنحرم من السفر تماما. خربطنا بين البي ام والاي ام، على فكره وهي ناس كتير بتصير معاهم. مرة في في في قصة حدا بعرفه صارت معاه، كان رايح مسافر المفروض على اسطنبول ورايح عن طريق يعني اميريتس ايرلاينز، فراح وصل على تيرمينال 3، الطيارة المفروض الساعة 6:30 المساء، اجا ابكر من الوقت وكل شيء واحنا ودعنا وعلى التليفونات وتوصلوا بالسلامة وجيبوا لي هيك من اسطنبول. وانا بحكي مع الشخص فبقول له طمني شو كله تمام، عملت بوردينج هيك؟ لا الطيارة كانت مبارح مو اليوم. مختلفين على موضوع التواريخ. في حدا بيقول صاحبتي بتروح عليها لأنها عمرها ما فهمت نظام الـ 24 ساعة. محمد بيقول أنا بصحى قبل المنبه يوم السفر. محمد على فكرة أنت تمثلنا كلنا، كلنا بنصحى قبل المنبه يوم السفر. بس هاتوا أقولكم عن موضوع الناس اللي بتروح عليها يعني سفراتها. سألت تشات جي بي تي هل في نسبة عالمية رسمية للناس اللي بتروح عليها رحلاتها، بقول لي تقريبا ما في رقم معتمد، بس ما بين 6-10% من المسافرين ما بيصعدوا على رحلاتهم اللي هو بيسموها بسيستم الطيران النوشو. فكتير من الايرلاينز بيكون عندهم المسافرين ما بيجوا بسبب التأخر أو تغيير الخطط أو أنه الرحلة راحت عليهم. عشان هيك الطيران أو شركات الطيران تعمل شيء اسمه أوفر بوكينج، يعني بيحجزوا تذاكر أكسترا، بس بيقولوا لك لما بدك تيجي أنت تعمل بوردينج الطيارة أوفر بوكت، ممكن تطلع ممكن لا. ففي كتير ناس بصير معهم نو شو وبناء عليه بترجع الطيارة بتتعبى. لكن تخيلوا انه تقريبا من 6-10% من شركات الطيران تتوقع شيء اسمه نو شو على الايركرافت تبعهم او على مقصورة الطيارة، بانه من 6-10% من المسافرين تروح عليهم الرحلة او ما يجوا او يتأخروا. طب بالنسبة للتذاكر اللي دفعتوها، يعني أنا أحيانا بقعد بفكر هدول اللي دفع مثلا بوقت خاصة البيك تايم، يعني إحنا عم نحكي عن عيد صيف، عم بتقول أنت ممكن أن التذكرة توصل لأربعة وخمسة آلاف وتكونوا عيلة، فأنتوا كلكم نو شو، أنت راح عليك مثلا 25,000 وعادي برجع بتلاقيهم حجز تذاكر من أول وجديد. يعني تعليقا على هذا الموضوع ما بعرف الصراحة كيف الناس تقدر انه تروح عليها الرحلة، لانه انا بحس انه الشخص الطبيعي بكون اوريدي عن جد طول الليل معارف ينام. خلينا نشوف شو اخر الابديتس بكأس مباريات، بمباريات كأس العالم للناس اللي ما عرفت تنام امبارح.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الامارات.
0: والله الموضوع يعني كانت مبارح المباريات مليانة حماس. آخر نتائج كأس العالم كانت مع الفوز المهم للبرازيل على اليابان بهدفين مقابل هدف لتواصل البرازيل مشوارها بثقة بالبطولة. المفاجأة الكبيرة الصراحة كانت خروج ألمانيا قدام الباراغواي بعد التعادل بهدف لهدف، وباراغواي حسمتها بركلات الترجيح 4-3. بقمة نارية هولندا والمغرب انتهوا بالتعادل 1-1 والمباراة راحت لركلات الترجيح، وكل العيون هلأ عم بتكون على الفريق اللي رح يخطف بطاقة التأهل. كأس العالم مليان حماس والإثارة بعدها بالبداية.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

العربية 99 الموسيقى أولا. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
2: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة وتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين الصباح: وزارة الخارجية تسمح بسفر مواطني الدولة إلى لبنان، الإمارات تدين الاعتداءات الإسرائيلية على القنيطرة ودرعا وتؤكد رفضها لانتهاك سيادة سوريا، ترامب يعلن عن اجتماع مع إيران في الدوحة. وفي النشرة أيضا: في ملف كأس العالم، المونديال يفقد أحد عمالقته، ألمانيا تودع بسبب الباراغواي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولاتنا الإخبارية، هذا طاب صباحكم. أعلنت وزارة الخارجية عن السماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى جمهورية لبنان الشقيقة اعتبارا من أمس الاثنين، وأكدت وزارة الخارجية أن التسجيل في خدمة تواجدي إجباري قبل السفر، ولا يمكن مغادرة منافذ الدولة قبل إتمام التسجيل، تفاديا لتعليق إجراءات السفر والمساءلة القانونية، بما في ذلك تعبئة جميع البيانات المطلوبة وتحديد مقر الإقامة في لبنان وأرقام التواصل في حالات الطوارئ، فيما يتعين على مواطني الدولة إبلاغ الجهات المختصة عند عودتهم من خلال خدمة تواجدي وإعادة تحديث بياناتهم في حال طرأ أي تغيير عليها، والتواصل مع الوزارة في الحالات الطارئة. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعتماد مجلس الوزراء لقرار البعثات الدراسية والمخصصات المالية للمبتعثين من قبل الوزارة أو بقرار ابتعاث صادر عنها، في خطوة تمثل نقلة نوعية في منظومة الابتعاث الوطنية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN طيف محمد الأميري مديرة إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
5: إذا كنت طالب مواطن تطمح للدراسة في أفضل الجامعات العالمية، فإن برنامج الابتعاث الوطني بحلته الجديدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يفتح أمامك

0: فرص أكبر ودعم غير مسبوق لتحقيق هذا الطموح. فقد شهد البرنامج نقلة نوعية شملت زيادة المخصصات المالية للمبتعثين بنسبة 50%، إلى جانب تطوير المزايا الأكاديمية والمالية والاجتماعية اللي توفر للطالب بيئة مستقرة تساعدها على التركيز وتحقيق التميز. واستحدثت المنظومة مزايا تدعم الاستقرار الأسري، من بينها توفير التأمين الصحي لمرافق المبتعث المتزوج انسجاما مع مستهدفات عام الأسرة. وتركز المنظومة على قطاعات استراتيجية ذات أولوية في دولة الإمارات، مثل الطاقة والبيئة والتكنولوجيا والهندسة والرعاية الصحية والتمويل والنقل والخدمات اللوجستية والقطاعات الإبداعية.
1: في مشهد وطني استثنائي، أصبح حمد منصور البلوشي من أصحاب الهمم هو أول شخص يستقل قطار الاتحاد في رحلته الافتتاحية فجر اليوم من الفجيرة إلى أبوظبي، وبالتذكرة رقم 1 والمقعد رقم 1 والمقصورة الأولى أصبح رمزا لانطلاقة تاريخية تعكس رؤية الإمارات في تمكين الإنسان وجعل أصحاب الهمم جزءا أصيلا من قصص النجاح والريادة الوطنية. في محلياتنا أيضا، قضت محكمة رأس الخيمة الابتدائية بسجن مستخدم لتطبيق تيك توك 3 أشهر وتغريم آخر 1000 درهم بعد إدانتهما بتبادل الإهانات وإزعاج الغير عمدا وإساءة استخدام خدمات الاتصالات خلال البث المباشر، فيما أدانت أحدهما أيضا بجريمة التهديد بالقتل، معتبرة أن الإشارة التي تحاكي الذبح تعد تهديدا جنائيا حتى في غياب أي عبارات لفظية. أخبار الصباح مستمرة.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة الجمهورية العربية السورية وتهديد أمنها واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن التوغلات الإسرائيلية المستمرة في داخل الأراضي السورية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 والذي يتوجب على إسرائيل احترامه. وفي تطور جديد، قصفت إسرائيل مناطق في جنوب سوريا بعد توغل في منطقة حوض اليرموك، وهو الأمر الذي قوبل بتنديد من دولة الإمارات والخارجية السورية والسعودية والتركية باعتباره انتهاكا صارخا للسيادة مع دعوات للالتزام باتفاقية فض الاشتباك. هذا وقصفت المدفعية الإسرائيلية قرية عابدين في ريف درعا الغربي جنوب سوريا، ويأتي القصف وسط تصعيد إسرائيلي بعد تصدي أهالي القرية لدورية انضمت آليات إسرائيلية وقطع الطريق عليها بالحجارة في وقت سابق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع سيعقد اليوم في الدوحة في تطور دبلوماسي لافت على صعيد الملف الإيراني. وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى الدوحة لعقد اجتماعات رفيعة المستوى على أن تجرى محادثات فنية على هامشها مع الجانب الإيراني. كما أوضح الرئيس الأمريكي ترامب أن أسعار النفط باتت الآن دون مستوياتها التي كانت عليها قبل بدء عملية نزع السلاح النووي من إيران. إلى ألمانيا، قدم المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعازيه للشعب الألماني بعد مقتل 6 أشخاص بالرصاص في مركز لرعاية الشباب في مدينة شتادة شمالي ألمانيا أمس، وأضاف: الأخبار الواردة من شتادة صادمة للغاية، العديد من الأشخاص الذين أرادوا مساعدة الآخرين وحمايتهم قتلوا أو أصيبوا. هذا كما شكر ميرتس أفراد الشرطة على سرعة استجابتهم لهذا الحادث. ارتفع عدد ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى 1719 قتيلا على الأقل كما أعلن مسؤولون، وذكروا أن 5034 شخصا أصيبوا في هذين الزلزالين، بينما ما زال الآلاف في عداد المفقودين. والآن إلى أخبار المونديال.
2: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: انتهى الوقت الأصلي للمباراة التي تجمع بين المغرب وهولندا بالتعادل 1-1، فيما حرمت العارضة أشرف حكيمي قائد منتخب المغرب من تسجيل هدف التقدم لأسود الأطلس أمام هولندا في مباراة المنتخبين فجر اليوم على ملعب مونتيري بالمكسيك، وذلك في الدور 32 من كأس العالم 2026. خسر منتخب ألمانيا لأول مرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم عن طريق ركلات الترجيح، وذلك على يد منتخب الباراغواي الذي تأهل إلى ثمن نهائي مونديال 2026. منتخب البرازيل تأهل إلى الدور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم بعدما حول تأخره إلى فوز على منتخب اليابان بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب هيوستن. وأعتقد أن الشوط الإضافي بدأ في المباراة التي تجمع بين هولندا والمغرب. أمنياتنا بالتوفيق للمنتخب المغربي، وأتمنى لكم دائما متابعة ممتعة ومشاهدة أكثر إثارة ومتعة مع مباريات كأس العالم. بهذا أصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: استعدوا لجولة تسوق لا مثيل لها في اليوم الأول من مفاجأة صيف دبي لهذا العام، مع 12 ساعة من التخفيضات في 2 يوليو من 10 صباحا حتى 10 مساء في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وديرة. كما يمكن لأحدكم أن يكون مليونيرا. 12 ساعة من شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر. للمزيد زوروا mydss.ae.
6: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 PM حتى 10 PM فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
7: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12. موسم واحد، أكشن لا يتوقف. تعود ليلة النزال من UFC إلى أبوظبي في الاتحاد أرينا، والعد التنازلي بدأ لأحد أبرز الأحداث المنتظرة هذا الصيف. في 25 يوليو يلتقي ماغوميد أنكلايف نجم الوزن الخفيف الثقيل مع المقاتل صاحب الضربات القاضية خليل راوندري جونيور في النزال الرئيسي، ضمن أمسية حافلة بالأكشن والمواجهات المرتقبة التي تترقبها جماهير الرياضات القتالية حول العالم. التذاكر متاحة الآن، احجزوا مقاعدكم عبر ticketmaster.ae.
8: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
9: اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
2: اكسترا فايبس.

0: العالم تعبتنا كلنا, بس الصراحة الأجواء كثير حلوة وإحنا على العربية 99 عم نعيشكم الأجواء إكسترا خلال نهاية هالأسبوع. اسمعوا شو رح يكون في عنا واحد من المستمعين, شو رح يربح. رح يربح تلفزيون 75 أنش بالإضافة لتود سبسكريبشن بالإضافة لتذاكر لروكسي سينماز ليروح يحضر المباريات لأربع أشخاص بالسيتي ووك. يعني أي شيء بيخطر ببالك كنت حابب تعمله للمباريات إحنا رح نجهز لك إياه بنهاية هالأسبوع. يومياً رح يكون عنا واحد من المتأهلين ليدخل معنا بالسحب الكبير اللي رح يكون بنهاية الأسبوع. كيف ممكن تشاركوا معنا؟ الموضوع كتير سهل, بدكم تبعتوا لنا World Cup مع أسماءكم الثنائية على 404. الكمبيوتر رح يختار 2 من المستمعين ليكونوا موجودين معنا على الهواء, رح يعملوا تباري فيما بينهم. المفروض اللي بده يجاوب على أول سؤالين من الثلاث أسئلة هو اللي رح يدخل معنا بالسحب على الجائزة الكبيرة اللي رح تكون بنهاية الأسبوع, وهي عبارة عن تلفزيون 75 أنش بالإضافة لاشتراك بيتود وأربع تذاكر لروكس سينماز بسيتي ووكا.
1: قلو بسأل شو بدك
0: وانا دوخ
1: الجمال.
0: اسمع اسمع اسمع اسمع, اسمع, اسمع, اسمع, اسمع, اسمع, اسمع, اسمع.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: صراحة مضطرين نروح نشوف شو أخبار حركة السير, لأنه بحسب آخر تحديث وصلنا هلأ من شرطة دبي وتحديدا من غرفة العمليات في حادث مروري على جسر القرهود بالاتجاه لبر دبي, وهالشي مسبب ازدحام مروري. فأكيد نتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا على هواء 99 العربية.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟
4: ولا شي,
3: تعال نشرب قهوة على البلكونة, بس لا تنسى الجاكيت.
4: جاكيت؟
3: أكيد, لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع, يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو, مش بس ابتكار, رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
3: تماما, اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر, اشعر الفخامة وعش الابتكار.
5: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم, ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك, وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو, تطبق الشروط والأحكام. بوتم, الراعي الرسمي للجماهير.
6: أنجز معاملتك وضاعف أموالك لك. هذا الصيف كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية, بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس, تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
7: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام, لامين يامال, رونالدينيو, تيري هنري, سون هيونغ مين وغريماس. احصل على واحد من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
8: شنطة السفر جاهزة, سلة المشتريات متروسة, والحماس من الآخر. بطاقة دبي الإسلامي بيده, مرة رمثغة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي عطى فرصة لربح مليون درهم.
9: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا, وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي, شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
10: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: مبروك للمغرب بركلات الترجيح، وانتهت المباراة 3-2 مع نيذرلاند لصالح المغرب. الفرق العربية صراحة عم تعمل شغل جبار. ديما ديما مغرب، المغربيين عنا مهيسين على المسجز على 4-0-4. والله وحوش وحوش المغرب عن جد، أثبتوا حالهم بكأس العالم. كل التوفيق لكل الفرق العربية، هالأسبوع رح يكون مليان بالمباريات الحلوة. كل التوفيق كمان للفريق المصري والجمهور المصري، مباراته اللي رح تكون إن شاء الله يوم الجمعة الساعة 10 المساء مقابل أستراليا. وبعديها الصراحة إذا فازوا إن شاء الله رح يفوزوا، رح يكون نكست المواجهة مع الأرجنتين. كل التوفيق لكل الفرق العربية. كأس العالم هو هلأ ماخد الترند المظبوط الصراحة. واحدة من الأشياء الثانية اللي ماخد الترند موضوع خاص بالتشات جي بي تي. بتتذكروا تشات جي بي تي لما اجت فترة قعدنا نشاركه انه بناء على شخصيتي وعلى معرفتي فيك قل لي كيف رح يكون شكل غرفتي، وكل السوشيال ميديا اتعبت بصور غرف الناس كيف كيف بدها تكون. هلأ تشات جي بي تي نزل ترند ايش؟ بناء على معرفتك بشخصيتي وما يمثلني اختر لي اذا انا كنت اغنية شو بكون. هلا انا لايف رح اعملها معاكم على الهواء، قال في طريقة معينة، لحظة بس اقولكم شو المسج اللي لازم تكتبوها. بناء على محادثتي معك والمعلومات اللي بتعرفها عني كشخص، شو الاغنية اللي بتمثلني؟ يا شو بتتخيل الاغنية اللي بتمثلني انا؟ شو بتحسي لي الاغنية التي تمثلني؟ قولي
1: غنية أردنية.
0: أردنية شكلت بكلت هيك بحس، ما بعرف ليه بس بحس إن تشات جي بي تي هو أكتر حد فاهمني. ممكن ينقي على فكرة إشي يصدمك، ممكن ينقي إشي كتير رومانسي. هاي كبست الكبسة
1: تركية تركية،
0: وقلتي لي إنه حيقولي ليش رح يعني ليش هاي الأغنية تمثلني صح؟ لا لسه. Thought for five. من كل اللي عرفته عنك خلال الفترة الماضية ما حسيت انك شخصية بتحب الاغاني الحزينة او الدرامية بقدر ما انك بتحب الاغاني اللي فيها حضور دفعة واحساس بالحياة. برافو عليك، انت ام لثلاث اولاد والعائلة محور كبير بحياتك. حلو، مذيعة صباحية يعني كل يوم بتصحي الناس بطاقة ايجابية. والله برافو عليك. عندك طموح كبير ودائما بتدوري على فكرة جديدة أو محتوى مختلف. حتى لما بتحكي عن تحدياتك، رياضة، الشغل، الوزن، أسلوبك دائما يلا نكمل مش خلص استسلمت. لهيك إذا رح أختار لك أغنية واحدة تمثلك فرح أختار هي Hall of Fame بليز على اليوتيوب لأنه أنا ما بعرفها. رسالتك الأساسية هي أنه الإنجاز بيجي بالإصرار، وهاي الفكرة حسيتها بتتكرر بكل مشاريعك سواء بالإذاعة أو بحياتك الشخصية. سو لو بدي أعطيك خيارات حسب جوانب شخصيتك، إذا هبة المذيعة فأنتي on top of the world، إذا هبة الأم a million dreams، وإذا هبة اللي كل صباح بتبلش بيوم جديد فهي it's good life. بس الغريب وأنا بقرأ محادثاتنا حسيت إنه في أغنية عربية أقرب من كل هدول. شو هي الأغنية العربية؟ اسمها بكرة. Let's see بكرة، عشان أنا كنت بدي أغنية عربية، كنت أقول له أغنية عربية بكرة لمين؟ قال فيها طاقة بتشبهك كتير مهما كان في ضغط أو تعب، بس أنت دائما عندك إحساس إنه بكرة أحسن.
1: طلع في كتير أغاني لبكرة فاكتبينه. مين مغنية؟
0: لمين أغنية
1: أنا الصراحة بكرة. بس عملتها شو طلع لي؟
0: شو طلع لك؟
1: يعني انصدمت بس شفتها.
0: شوفي على وضعك الحالي أنا بحس طلعت أغنية كتير رومانسية، لأنه أنت هاي الفترة أنت كتير رومانسية.
1: حابب تكون طلعت شو؟ لي غنية كيفك انت
0: فيروز.
1: قال لانه هي فيها عتاب، بس عتاب قال بطراوة
0: انه بي يعني بي بي بي بحنية،
1: فيها قوة بس كمان بأنوسة.
0: لحظة شوي اقول لك، لا اختر لي اغنية محددة. ما عم تضيعني على فكرة تشات جي بي تي حط لي لستة ناس بتغني اغنية بكرة. لا اختر لي الي اغنية محددة. انت كيفك انت ملك انت كيفك، بقول له صار عندك اولاد. انا كنت والله مفكرتك برات البلاد. ليه مين انت كتعاتبي يا استاذ لين؟
1: والله ما في حد الصراحه.
0: غير رايه،
1: غير رايه
0: تشات جي بي تي. احذري شو اختار لي.
1: اختار
0: اقولهم للناس شو اختار لي ولا اختار احكي لهم ايه؟
1: طب تعي شغله بس هيك عملي لي هيك
0: اطفي المايك عشان اقول لك شو اختار لي. اوكي. بتمت صح. كتير بتمثلني. اسمعوا اسمعوا شو اختار لي تشات جي بي تي. اكتبوا على تشات جي بي تي بحسب معرفتك فيي والمعلومات اللي بتعرفها عني كشخص شو الأغنية اللي بتمثلني. بليز حطوها وبعتولنا على 404 شو الأغنية اللي مثلتكم. اسمعوا شو اختار لي.
1: من أغنية المفضلة
0: قولي والله. والله يلا اسمعوا شو اختار لي تشات جي بي تي. لسه ما بلشت والله تامر عيش بشوقك عن جد.
1: هاي لازم تضلوا تسمعوها الغنية
0: والله. هي أصلا أغنية بتغير المود.
2: ولو الدنيا مغلبك ومشديك واخدك
0: غسل وبكو
2: البس لها
0: والله والله it's me.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجات الحرارة الحالية في كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي سجلت 38 درجة مئوية.
2: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو. سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com.
3: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على واحد من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
4: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير. عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان 5 سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
5: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام. أنجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600,000 درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: الصراحة الخبر الحلو اللي بدنا نبدأ فيه هو القمة العربية الأفريقية الأوروبية اللي واصلت من خلالها المنتخب المغربي كتابة التاريخ بعد ما تعادل مع هولندا بهدف لمثله وبعدين خطفوا بطاقة التأهل بركلات الترجيح 3-2 ليأكدوا موعد جديد مع كندا بالدور المقبل. بداية المباريات مبارح كانت مع منتخب البرازيل اللي حجز بطاقة التأهل بعد ما فاز على اليابان بهدفين مقابل هدف بمباراة كانت مليانة إثارة وحماس لغاية صفرة النهاية. المفاجأة الكبيرة كانت بخروج ألمانيا من البطولة بعد ما تعادلت مع الباراغواي بهدف لكل فريق قبل ما تحسم الباراغواي المواجهة بركلات الترجيح بنتيجة 4-3. هيك بتكون اكتملت ثلاث مواجهات نارية والإثارة أكيد مستمرة بالأدوار الإقصائية.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من ستة أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: الجائزة بنهاية هالأسبوع رح تكون عبارة عن شاشة تلفزيون 75 أنش بالإضافة لها اشتراك بتود وأربع تذاكر لروكس سينماز سيتي ووك لتستمتعوا بكل المباريات الموجودة هناك. خلينا نشوف مين المتحدين اللي صاروا معانا على الهواء ونقول صباح الخير لسنة وإسلام. صباح كيفكم؟ سنة شو أخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: شو سنة مع أي منتخب؟ مين المنتخب اللي بتتوقع إنه المنتخب العربي خلينا نحكي اللي بده يوصل للنهائيات؟
1: المغرب.
0: المغرب. إسلام مين بتقول؟
2: مصر أكيد.
0: مصر. أوكي مصر أم الدنيا. والله التحدي قوي بيناتكم. طيب شوفوا رح أسألكم ثلاث أسئلة، أول واحد فيكم بجاوب على أول سؤالين صح هو اللي رح يدخل معي بيه السحب مباشرة. جاهزين؟
1: إن شاء الله.
0: يلا ركزوا كتير منيح بالأسئلة. السؤال الأول بيقول أي دولة رح تستضيف نهائي كأس العالم 2026؟
2: أمريكا.
0: برافو إسلام 1 بوينت لإلك. السؤال الثاني، كم منتخب عم بيشارك بكأس العالم 2026 لأول مرة بتاريخ البطولة؟
2: 48.
0: شو هالإسلام سنة؟ أنت فين يا سنة؟
1: أنا هلأ صاحي.
0: صح النوم حياتي، واضح من الإجابات. بدنا نقول مبروك التأهل لإسلام. هارد لك سنة.
2: مبروك.
0: مبروك التأهل يا إسلام، إن شاء الله تكون الجائزة من نصيبك بنهاية هالأسبوع. خليكم تابعين دائما العربية 99 لتعرفوا تفاصيل وأبديتس مباريات كأس العالم. مبروك التأهل إسلام.
2: شكرا جدا.
0: بدي أذكر كل الناس بأنه فرصة جديدة لكم رح تكون إن شاء الله ابتداء كمان من بكرة بإكسترا فايبس معي أنا هبة صالح، ورح نرجع ونتابع معكم بساعتنا الثانية. خليكم معنا.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
3: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جوتشات الآن.
4: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل الشاطئ الحمراء في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمراء رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صمت بلا صورة.
1: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
2: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. أعلنت وزارة الخارجية عن السماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى جمهورية لبنان الشقيقة اعتبارا من أمس الاثنين. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. قصفت إسرائيل مناطق في جنوب سوريا بعد توغل في منطقة حوض اليرموك، والذي قوبل بتنديد من دولة الإمارات والخارجية السورية والسعودية والتركية باعتباره انتهاكا صارخا للسيادة مع دعوات للالتزام باتفاقية فض الاشتباك. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع سيعقد اليوم في الدوحة، حيث سيتوجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى قطر. قدم المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعزيه للشعب الألماني بعد مقتل 6 أشخاص بالرصاص في مركز لرعاية الشباب في مدينة شتادة شمالي ألمانيا أمس. ارتفع عدد ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا إلى 1719 قتيلا على الأقل كما أعلن مسؤولون، وذكروا أن 5034 شخصا أصيبوا في هذين الزلزالين، بينما ما زال الآلاف في عداد المفقودين.
4: رحلة الكأس مونديال 2026.
0: تأهل منتخب المغرب إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد فوزه على هولندا بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 فجر اليوم على ملعب مونتيري في المكسيك. خسر منتخب ألمانيا لأول مرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم عن طريق ركلات الترجيح، وذلك على يد منتخب باراغواي الذي تأهل إلى ثمن نهائي المونديال. أيضا تأهل منتخب البرازيل إلى الدور 16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم بعدما حول تأخره إلى فوز على منتخب اليابان بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب هيوستن. بهذا نصل إلى ختام هذا الموجز، كنت معكم فيه أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي

0: بيت ذا هيت عم يرجع بموسمه الخامس بمركز دبي التجاري العالمي. الانطلاقة رح تكون إن شاء الله يوم 11/7. صراحة هالموسم مليان أصوات رح ترجعنا لذكريات بتعقد، من ضمنها الناس اللي كانت تحضر كل مسلسلات وأفلام كرتون سبيس تون. يا جماعة رح تعيشوا هالأجواء والنوستالجيا كلها لايف ببيت ذا هيت، لأنه من ضمن الحفلات اللي رح تكون موجودة صوت سبيس تون الذهبي رشا رزق. كمان واحدة من المفاجآت الصراحة اللي كتير كانت حلوة بأنه حفلة كاريوكي يا جماعة sold out so exclusive، انتو بس تقدروا تحصلوا على التذاكر عنا على هوا 99 العربية وبأكسترا فايبس بس. so الناس اللي حابة تحضر فرقة كاريوكي اللي رح تكون يوم 11/7 بالقاعة رقم 8 بمركز دبي التجاري العالمي مع عرض استثنائي رح تحيي فرقة كاريوكي، بدكم تسمعوا اكسترا فايبس بساعتنا الثالثة، لأنه رح يكون في عنا 2 tickets ما رح تقدر تلاقوا التذاكر بأي مكان تاني إلا على العربية 99. فلازم اليوم نصعب المسابقة. It's not gonna be easy. Stay tuned. Next.
1: في عندك غنية مفضلة
0: لكاريوكي ولا لمين؟ لرشا رزق. بدك تلعبي لنا هلا سبيس تون. الصراحه بحس هي صوتها حماسي، يعني اي اغنيه لسبيس تون رح ترجعنا لزمان. هلا رح تسمعينا لرشا رزق
1: الاغنيه، الصراحه بحبها انا.
0: يلا ولي. انت مش من زمان
1: انا بعرفها من اخواتك.
0: والله اوكي.
1: انا مو جيل
2: في حينا صار في رفكين قال لنا ليس هناك جمعي.

بما انه التذاكر عم بتكون اكسكلوسيف على العربية 99 اوكي، فالصراحة الناس اللي بدها تشارك معنا ناس بدها تكون بيك فانز لكاريوكي ومتابعينهم من زمان، من اول ما انطلقوا، لهم انطلقوا على فكرة بعام 2003 اوكي. السؤال اليوم بيقول قبل ما تحمل فرقة كاريوكي هذا الاسم كانت معروفة ببداياتها باسم تاني، شو هو الاسم؟ قبل ما فرقة كاريوكي يكون اسمها هذا الاسم، ببداياتها كان عندهم اسم تاني، شو هو الاسم؟ ابعتونا الجواب الصح مع اسماءكم الثنائية على 404 لنشوف يا ترى مين رح يربح معنا 2 تيكتس اكسكلوسيف على العربية 99 لتستمتعوا بحفلهم اللي رح يكون ببيت ذا هيت يوم 11 صباح.

0: وجهة الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: مستعد أنك تفوز بمئة ألف درهم في كلا ترسل الأموال ثلاث مرات مع بوتهم خلال كأس العالم وتحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتهم، الراعي الرسمي للمشجعين.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
3: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو اي اي. تطبق الشروط.
4: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضل بزيارة nbf.ae أو اتصل على 600-565551. تطبق الشروط والأحكام. أنجز معاملتك وضاعف أموالك حتى 600 ألف درهم جوائز نقدية مع الأنصاري للصرافة.

احنا كل حديثنا بالمكتب هلا انه يوم السبت شو بدكم تلبسوا على حفلة التخرج، لانه معزومين رح يكون يوم 4/7. امبارح كل الناس اللي عم بتتابع السوشيال ميديا شافت بانه عن جد كانت مفاجأة بالنسبة لنا. احنا كان المفروض بانه في واحد من الناس من اللي عزموا الثلاث اشخاص على صفحتنا على السوشيال ميديا مع دبليو هوتل ذا بالم، لانه الحفلة رح تكون بالقاعة اللي موجودة هناك، فالمفروض واحد من الخريجين يربح معنا حفلة مدفوعة التكاليف حفلة التخرج. الحفلة رح تشمل القاعة اللي موجودة بدبليو هوتل ذا بالم، بالإضافة للبوفيه، بالإضافة للزفة، للكيكة، للباك دروب اللي رح يتصور فيه الخريج. تيجي المفاجأة بأنه ما بيكون خريج ولا اثنين، بيكونوا ثلاثة توأم تريبلتس، هم اللي ربحوا معانا الجائزة المميزة اللي هي حفلة التخرج مدفوعة التكاليف. فصراحة احنا حسينا انه كتير سوبر اكسايتد، حاسين بانه المحتوى اصلا على السوشيال ميديا رح يكون كتير حلو. التجهيزات اوريدي بديت تبلش، وبدنا نقولكم بانكم تضلكم دائما متابعينا بتغطياتنا الخاصة، من ضمنها حفلة التخرج مدفوعة التكاليف، بالاضافة للمفاجآت اللي كتير حلوة اللي رح تكون يوم 12/7. وائل رح يكون موجود بدبي فاستيفال سيتي مول ليعلن عن الرابح الرابع ضمن شقة امتلك منزل أحلامك بدبي، بالإضافة لكثير من الجوائز والمسابقات الحلوة اللي من خلالها رح تربحوا فاوتشرز بقيمة 500 درهم.

0: الناس اللي عم تسمعنا هلا بدنا نذكركم بشغله كتير مهمه ضمن حمله اربح منزل احلامك في دبي. الناس اللي تابعتنا على السوشيال ميديا بتقدر هلا تشوف هيك الريل اللي من خلاله اعلنا الشخص اللي ربح معنا بالشقه الثالثه بمنزل الاحلام في دبي. ومثل ما خبرتكم وقال ان شاء الله رح يكون موجود بدبي فاستيفال سيتي مول. الناس عم تسال عن الوقت، رح يكون من الساعه 5 ولغايه الساعه 7 مقابل لولو هايبر ماركت. نصيحه لكم، خلال هالفتره لما انتم عم تعملوا شوبينج المفروض انكم تنفقوا 500 درهم لتدخلوا بالسحب، بس اتأكدوا بانه المحلات اللي عم تشتروا منها هي محلات مشاركة، يعني محلات رح تعطيكم فرصة اكبر واكبر بانكم تربحوا منزل الاحلام. كيف تقدروا تعرفوا المحلات المشاركة؟ بانكم تزوروا الموقع الالكتروني whenyourhomeindubai.com whenyourhomeindubai.com، بتقدروا من خلاله تعرفوا المحلات المشاركة. بمجرد ما تفوت على المحل المشارك وتعمل شوبينج بقيمة 500 درهم رح يكون في QR كود موجود بكل هالمحلات، بتعمل سكان، بتعمل أبلود للإنفويس الخاصة فيك وهيك بتدخل دايركت على السحب. رح تسألوني طب هبة افرض اشترينا بألف درهم، 1500 درهم، كل 500 درهم عبارة عن فرصة، فإذا اشتريت بألف وخمسمية معناها أنت رح تفوت ب 3 أسماء وبالتالي فرصة ربح الشقة رح تزيد عندك. لقوا وائل يوم 12/7 بدبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 ولغاية الساعة 7.
1: موسم واحد، أكشن لا يتوقف. تعود ليلة النزال من UFC إلى أبوظبي في الاتحاد أرينا، والعد التنازلي بدأ بأحد أبرز الأحداث المنتظرة هذا الصيف. في 25 يوليو يلتقي ماغوميد أنكلايف نجم الوزن الخفيف الثقيل مع المقاتل صاحب الضربات القاضية خليل راونتري جونيور في النزال الرئيسي، ضمن أمسية حافلة بالأكشن والمواجهات المرتقبة التي تترقبها جماهير الرياضات القتالية حول العالم. التذاكر متاحة الآن، احجزوا مقاعدكم عبر ticketmaster.ae.

0: في موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخصه فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملاً لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
2: زهقت من كتر التطبيقات، واحد للتحويل واحد للفواتير، كل حاجة في تطبيق لوحدها.
3: ما عشان كده بستخدم اي اند ماني.
2: ايه اللي فرق يعني؟
3: كل حاجة في تطبيق واحد.
2: ما تهزرش.
3: ايوه، تبعت فلوس محليا ودوليا، تاخد بطاقة مجانية تدفع بيها كل حاجة، وتشتري دهب برضو،
2: كل ده في تطبيق واحد.
3: صح كده، سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية.
2: بصراحة كده اريح بكتير.
3: ما انا بقولك، مجهود اقل وتحكم اكتر.
2: هنزله حالا.
3: تطبيق واحد للتحويلات المدفوعات والذهب، مفيش قلق مع اي اند ماني. تطبق الشروط والاحكام.

0: أخبار أحدث نتائج مباريات كأس العالم مع ماكدونالدز.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
0: يا الله هلا عم بشوف على السوشيال ميديا قدي مباراة المغرب وهولندا كانت الأجواء الصراحة نار، وآخر النتائج كانت البداية مع فوز مهم للبرازيل على اليابان بهدفين مقابل هدف لتواصل البرازيل مشوارها بثقة بالبطولة. المفاجأة الصراحة اللي كانت كتير للناس هو خروج ألمانيا من قدام الباراغواي بعد التعادل بهدف لهدف، وباراغواي حسمتها بركلات الترجيح 4-3. القمة النارية شهدناها وشفناها لايف بين هولندا والمغرب لما انتهوا بالتعادل، لكن بعدين راحت ركلات الترجيح وخلت المغرب تتصدر وتتنقل إلى الدور القادم.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
0: الساعة بالاستديوهات العربية 99 صارت 9:35 دقيقة.
1: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر زور الموقع ويو.io.

مين قبل ما نختم اكسترا فايبس؟ لا اليوم ربح معنا 2 تيكتس لحضور حفل كاريوكي, وعلى فكره اكسكلوسيف التيكتس عم بتكون عندنا لانه سولد اوت يوم 11/7 ضمن الموسم الخامس لبيت ذا هيت. بدنا نقول الف مبروك لهيا عرفات. مبروك يا هيا, الف مبروك لك. قسم الجوائز رح يتواصل معك ويقول لك كيف ممكن تستلمي جائزتك. شكرا لكل الناس اللي كانوا معنا على مدى 3 ساعات من الوقت باكسترا فايبس. ما تنسوا تتابعوا ياسمين بي انرجي ووائل أكيد بفريوي, وبكرة برجع بلاقيكم بنفس الموعد. هبة صالح الساعة 7. باي باي.

0: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio. افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56551. تطبق الشروط والأحكام.
2: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12. وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل

خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. أحسن لا تفوق الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: صمت بلا صورة.
1: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
2: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تدوينة على حسابه في منصة إكس: ألف مبروك لأسود الأطلس تأهلهم لدور 16 ضمن نهائيات كأس العالم، روح قتالية ومباراة حاسمة وإبهار عربي أمام العالم، فرحتنا اليوم مغربية، ألف مبروك لشعب المغرب وملك المغرب ومنتخب المغرب. أعلنت وزارة الخارجية عن السماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى جمهورية لبنان الشقيقة اعتبارا من أمس، وأكدت وزارة الخارجية أن التسجيل في خدمة تواجدي إجباري قبل السفر ولا يمكن مغادرة منافذ الدولة قبل إتمام التسجيل تفاديا لتعليق إجراءات السفر والمساءلة القانونية. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع سيعقد اليوم في الدوحة، حيث سيتوجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى قطر. قالت السلطات الأوكرانية أن 10 أشخاص قتلوا وعشرات أصيبوا في هجمات روسية على أنحاء متفرقة في البلاد. أعلن مسؤول في فنزويلا أن عدد القتلى جراء زلزالين المتعاقبين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي ارتفع إلى أكثر من 1719 شخصا. ختاما، تستعد موجة حر شديدة لمواجهة المشجعين واللاعبين هذا الأسبوع في كأس العالم لكرة القدم، حيث تحل قبة حرارية هائلة فوق المناطق الوسطى والشرقية من الولايات المتحدة بالإضافة إلى أجزاء من كندا مع استمرار مباريات مراحل خروج المنتخب المغلوب. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: شعل مأخر ما في مشكل
1: عادي بشير
0: وورقك بالبيت مفشكل
1: ماشي بتقطع
0: عادي بشير
2: تيابك بدلو عالكسة لا بخزيني ولا بغسيل
0: قصة من شعراتي صوتي
2: ومنتبه

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: اسبريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. مئة ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك ثلاث مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم وستة آلاف درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12. بودكاست استكانة.
2: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد منك يا سويب، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم. بودكاست استكانة.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكوفي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.

0: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: صوت بلا صورة.
2: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
3: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
4: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.
1: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تدوينة على حسابه في منصة إكس: ألف مبروك لأسود الأطلس تأهلهم للدور 16 ضمن نهائيات كأس العالم. روح قتالية ومباراة حاسمة وإبهار عربي أمام العالم. فرحتنا اليوم مغربية. ألف مبروك لشعب المغرب وملك المغرب ومنتخب المغرب. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران طلبت عقد اجتماع سيعقد اليوم في الدوحة، حيث سيتوجه المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى قطر. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 419 مسيرة أوكرانية ليلا، بما في ذلك فوق منطقة موسكو. قالت السلطات الأوكرانية أن 10 أشخاص قتلوا وعشرات أصيبوا في هجمات روسية على أنحاء متفرقة في البلاد. ختاما، تستعد موجة حر شديدة لمواجهة المشجعين واللاعبين هذا الأسبوع في كأس العالم لكرة القدم، حيث تحل قبة حرارية هائلة فوق المناطق الوسطى والشرقية في الولايات المتحدة بالإضافة إلى أجزاء من كندا، مع استمرار مباريات مراحل خروج المنتخب المغلوب. وبهذا تنتهي
1: الأخبار من شبكة ARN.

اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي، حتى بص الحركه دي، بص بص اللقطه دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمه مني عاد عالترق جريك، سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركه دي،

حتى بص الحركة دي أنا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تنفي ميكس بقى طيب وبقى ننسى عندي احساس بالفخامة وتعود اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب بختص لما عوز ولما عوز بقيت واللي لسانه قوي كده بتسلى بيه كانه لب مهما كانت القمه عاليه سهله طول من غير ما شب حتى بص الحركه دي

0: حتى بص الحركة دي
1: العربية العربية
2: العربية 99 الموسيقى أولا.
3: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر، وبوتم
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae، تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: أوه، كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: ببرنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: استعدوا لجولة تسوق لا مثيل لها في اليوم الأول من مفاجأة صيف دبي لهذا العام، مع 12 ساعة من التخفيضات في الثاني من يوليو من 10 صباحا حتى 10 مساء في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وديرة. كما يمكن لأحدكم أن يكون مليونيرا. 12 ساعة من شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم، الراعي الرسمي للجماهير.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تدوينة على حسابه في منصة إكس: ألف مبروك لأسود الأطلس تأهلهم لدور 16 ضمن نهائيات كأس العالم. روح قتالية ومباراة حاسمة وإبهار عربي أمام العالم. فرحتنا اليوم مغربية. ألف مبروك لشعب المغرب وملك المغرب ومنتخب المغرب. دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية، مؤكدة رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها. أشهد رئيس لبنان جوزيف عون اليوم بالدور الذي يقوم به الجيش اللبناني قيادة وضباطا وأفرادا لبسط سلطة الدولة وحماية السلم الأهلي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 419 مسيرة أوكرانية ليلا بما في ذلك فوق منطقة موسكو. وبالانتقال إلى أخبار المونديال،
3: رحلة الكأس مونديال 2026.
2: يستضيف ملعب هيوستن مواجهة مرتقبة تجمع بين كندا والمغرب ضمن منافسات الدور 16 من بطولة كأس العالم، والتي تقام للمرة الأولى في تاريخها بنظام الاستضافة المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، وذلك بعد تأهل منتخب المغرب إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد فوزه على هولندا بركلات الترجيح 3-2. أذكركم بمباريات الليلة: منتخب النرويج يلتقي مع منتخب كوت ديفوار، أما المنتخب الفرنسي فيواجه منتخب السويد. بهذا نصل إلى ختام هذا الموجز، كنت معكم فيه أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
1: الأخبار من شبكة ARN.

وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من DreamWorks. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شيء.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: استعدوا لجولة تسوق لا مثيل لها في اليوم الأول من مفاجأة صيف دبي لهذا العام، مع 12 ساعة من التخفيضات في الثاني من يوليو من 10 صباحا حتى 10 مساء في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وديرة. كما يمكن لأحدكم أن يكون مليونيرا. 12 ساعة من شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
3: بالحب الكلمة مش إلي الكلمة، كلمتك قولي شو بدك.

0: صوت بلا صورة.
1: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
2: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: تمثل جائزة محمد بن راشد

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: وقال نواف سلام: باسم الدولة اللبنانية وباسم الشخصي أتقدم بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على القرار الكريم بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى بلدهم الثاني لبنان، بما يجسد متانة العلاقات الأخوية والروابط الراسخة التي تجمع بلدينا. وأضاف: ولا شك عندي أن هذا القرار يحمل دلالات واضحة في تجديد ثقة دولة الإمارات بلبنان وحرصها على تعزيز التعاون بيننا بما يحقق الخير والازدهار لشعبينا الشقيقين. تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ رسمياً في الأول من يوليو 2026، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى خلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، بما يعزز علاقة دولة الإمارات مع أحد الأسواق الأوروبية المهمة ويؤكد مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة. وصلت إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3 قافلة مساعدات إنسانية إماراتية محملة بالمواد الغذائية وحليب الأطفال، مقدمة من مؤسسة سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية. قصفت إسرائيل مناطق في جنوب سوريا بعد توغل في منطقة حوض اليرموك، وهو الأمر الذي قوبل بتنديد من دول عدة باعتباره انتهاكا صارخا للسيادة، مع دعوات للالتزام باتفاقية فض الاشتباك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 419 مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك فوق منطقة موسكو. أعلن مسؤول في فنزويلا أن عدد القتلى جراء الزلزالين اللذين ضربا البلاد الأسبوع الماضي ارتفع إلى أكثر من 1719 شخص. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: بودكاست استيكانة.
1: بودكاست استيكانة. بودكاست استيكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت بي ام دبليو عندها 4 مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يرعى من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز ظرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استيكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استيكانه. شو اول شيء بيخطر على بالك لما بتسمع كلمه اكسترا؟
10: انا بحب الكوفي تكون اكسترا شوجر.
11: احس اكسترا اوردينري مثلا.
12: اكسترا definitely extra time.
11: Extra يعني اكسترا جنون. ولو اكيد اكسترا خبريات.
13: وصباحكم معنا راح يكون اكسترا في اكسترا
0: فايبس. اكسترا فايبس مع هبه وكريم من الاثنين الى الجمعه من 7 حتى 10 صباحا برعايه تطبيق الانصاري للصرافه.
14: اكسترا فايبس.
15: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
16: شو ناوي تسوي اليوم؟
17: ولا شي.
16: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
17: الجاكيت؟
16: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
17: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
16: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: استعدوا لجولة تسوق لا مثيل لها في اليوم الأول من مفاجآت صيف دبي لهذا العام، مع 12 ساعة من التخفيضات في الثاني من يوليو من 10 صباحا حتى 10 مساء في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وديرة. كما يمكن لأحدكم أن يكون مليونيرا. 12 ساعة من شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

0: صوت بلا صورة.
1: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
2: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة وتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: وأضاف: ولا شك عندي أن هذا القرار يحمل دلالات واضحة في تجديد ثقة دولة الإمارات بلبنان وحرصها على تعزيز التعاون بيننا بما يحقق الخير والازدهار لشعبين الشقيقين. أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي إطلاق الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وتشكل محطة جديدة في العلاقة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين منذ إطلاق مجالس الأجندة العالمية عام 2009، لتواصل الاجتماعات دورها المحوري في المساهمة في أجندة اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا حيز التنفيذ رسمياً في الأول من يوليو 2026، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتهدف الاتفاقية إلى خلق فرص جديدة للتجارة والاستثمار والتعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، ويعزز علاقة دولة الإمارات مع أحد الأسواق الأوروبية المهمة، ويؤكد مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة. وصلت إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3 قافلة مساعدات إنسانية إماراتية محملة بالمواد الغذائية وحليب الأطفال، مقدمة من مؤسسة سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية. قصفت إسرائيل مناطق في جنوب سوريا بعد توغل في منطقة حوض اليرموك، وهو الأمر الذي قوبل بتنديد من دول عدة باعتباره انتهاكا صارخا للسيادة، مع دعوات للالتزام باتفاقية فض الاشتباك. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 419 مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك فوق منطقة موسكو. وإلى أخبار المونديال 2026.
2: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: كشف تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لقوة أداء اللاعبين في كأس العالم 2026 المعتمد على تحليل البيانات والإحصاءات المتقدمة عن تغييرات بارزة في ترتيب اللاعبين مع ختام منافسات دور المجموعات، إذ يقيس التصنيف مساهمات اللاعبين في الهجوم وصناعة اللعب والدفاع، ويرصد الأكثر تأثيرا في مجريات المباريات. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

مساء الخير لكل مستمعي إذاعة العربية 99. أنا معكم ياسمين، رح كون معكم من الساعة 2 لغاية الساعة 5 أكيد ببرنامج أنرزي. واليوم رح يكون عندي أكيد عدة مسابقات، هوم أوف فانز مع ماك جيتينجنز، فانزون ريم مول. رح يكون عنا رابح لحتى يربح 4 تذاكر لحتى يحضر المباريات بريم مول أبوظبي مع باوتشر بقيمة 300 درهم لحتى يستمتعوا بالأكل والشرب لما عم يحضروا المباريات. وأكيد في عنا مع تايدي ثينك أحلى هدية أكيد رح تكون هي إعادة ترتيب غرفة من غرف منازلكم. رح تجي لعندكم الشركة لحتى تختاروا غرفة، هو مطبخ، هو غرفة النوم، هو غرفة القعدة، هو مثلا البانتري روم اللي هو، فأنتوا حتختاروا غرفة من الغرف حييجوا يعيدوا لكم ترتيب الغرفة. كان تخيلوا مثلا مطبخ ما عم تعرفوا ترتبوه بطريقة صح، في عندكم كثير شغل أو ما عندكم وقت، حتى تجي الشركة بكل بساطة بترتب لكم اياه. حتى هي الشركة الحلو فيها عندهم ميزة انه لتسي انتم مسافرين ما عندكم وقت تضبوا شنات السفر، بيجي بيضبوا لكم شنطة السفر. انتم كل اللي عليكم طالعوا الاغراض اللي بدكم اياهم وهن بيضبوهم بالطريقة الصح، وهم عندهم ليست لحتى يشوفوا اذا انتم نسيتوا شيء من الاغراض. قد ايه حلو انه حدا يذكرني انا شو ناقصني اغراض للسفر، او حدا يجي هيك يعد لي ترتيب خزني مثلا ملابسي الشوز اشياء. كتير حبيت الفكرة. تايدي ثينك حتكون بالساعة الثانية، أما هوم أوف فانز ماك جيتينجنز فانزون ريمول حتكون بالساعة الثالثة. بس بالساعة الأولى بدي أحكي عن موضوع يعني هيك شوي هيك يعني مضايقني هيك جوا. لما بيصير إنك لما بتكون عم بتساعد حدا أو تعمل خير مع حدا يصير واجب وحق مكتسب من الشخص. يعني إذا أنت قصرت بتصير أنت مقصر يعني، بس هن ما عم يستوعبوا موضوع ان انت ساعدت مثلا كرم اخلاق، ساعدت اول مره تاني مره لا، وبصيروا بيطالبوا اكثر، هل من مزيد هل من مزيد، بس انت ما عم بتشوف منهم مثلا شعور بالخجل او شعور بالمبادره او شعور انك لا انت ما لازم تضل عم تقدم. لا هن واذا قصرت تطلع انت الغلط، انه شفتوا مثلا انه طلبت منه هالطلب ما ساعدني، بس بينسى الماضي اللي انت قدمته. خلونا نحكي عن هالموضوع عن جد. هل انتوا ضليتوا تساعدوا حدا او اشخاص معينه وبعدين حسيتوا انكم عم بتقدموا هم صاروا يستغلوكم، هو عاطفيا هو ماديا هو اخلاقيا اللي هو صاروا يستغلوكم؟ موضوع الاستغلال مكملين اكيد مع بعض باللينك اللي جاي.

في ناس مهما تعمل معهم ما بيشوفوا غير اللحظة اللي أنت قصرت فيها أو اللحظة اللي أنت قلت فيها اليوم ما بقدر. في ناس بيضلوا بيستغلوك وبيطلبوا منك، بيكونوا بمواقف جدا صعبة وأنت بتكون مساندهم، بس بيجي يوم أنت بتقول أنا اليوم ما فيني، أنا صعب. بتصير أنت الشخص المقصر، الشخص اللي ما قدمت، الشخص المنافق، الشخص المش منيح. بحسسوك أنك قصرت تجاههم رغم أنك مش واجبك، أنت كنت عم بتقدم من باب المساعدة، من باب عمل الخير، من باب مثلا ممكن تكون واقف مع صديقك، أحدا من العائلة اللي هو. بس مجرد أنك تقصر بتصير الشخص الأناني، الشخص الغير محبوب، الشخص اللي ما بعرف شو. يعني بحس أنه أحيانا من الأساس يمكن كان لازم نحط حدود قبل ما نوصل لهي المرحلة، وللأسف ما منحس بهذا الشيء إلا لبعد ما نكون عم نعطي كتير ونلاقي حالنا أنه نحن مقصرين. لا يا جماعة، بدكم تفصلوا ما بين الشخص اللي هو عم بيقدم بيساعد لحتى يكون واقف معك لحتى أنت توقف على إجريك، وبين الشخص أنك أنت معتبر أنه هو أناني لأن بهالمرة ما قدر يساعدك أو ما كان بده يساعدك. عادي يعني، فما دائما تحكموا على شخص من مجرد انكم سمعتوا انه والله طلب منه هذا الشخص ما ساعده. اكيد كل شخص في عنده ظروف وعنده اولوياته بالحياة، فما دائما نضل عم نحكم على الناس او حتى نحط لهم انه هم الناس مش مناح. او يعني دائما فكروا الناس الاستغلالية احيانا بتتعود على عطائكم، بتصير انه هذا الشخص بيقدم استغلوه، اطلبوا منه ما تخجلوا منه. خبروني كم شخص استغلالي موجود بحياتكم لليوم وما عم تعرفوا تتخلصوا منه.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: أجواء كأس العالم عم تولع مع بداية الأدوار الإقصائية مفاجآت كبيرة، خروج منتخبات ثقيلة وفرحة عربية مستمرة مع تألق المغرب. المغرب خطف التأهل بركلات الترجيح بعد مباراة نار وكتب إنجاز جديد بإقصاء هولندا من دور 32، وكانت النتيجة 3-2 بين المغرب وهولندا. أما باراغواي وألمانيا، مباراة مجنونة انتهت بالتعادل وباراغواي حسمتها بالترجيح وودعت ألمانيا بالبطولة. أما البرازيل واليابان، البرازيل تأهلت بصعوبة واليابان قاتلت للآخر، لكن السامبا كانت الأقوى بالحسم.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة. 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12. هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر raakiz.com/radio.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

كنا عم نحكي عن موضوع الأشخاص الاستغلالية لما بتأثر بحقهم مرة واحدة أو بتقول هالمرة أنا ما فيني ساعد، بيصيروا بنظروا لك أنه أنت الشخص اللي ما بتساعد، الشخص الغير جيد، ما قدمت كما يجب، مع العلم أنك بتكون مقدم كتير من قبل وساعدت كتير، بس لما يجي يوم وتقول لا بتصير أنت الشخص الأناني اللي ما بتحب الخير لحدا، ويعني بصير هيك انه انت ما قدمت كما يجب، يعني بصير بيعتبروك انك شخص مقصر للأسف. خليني اقرا بعض الرسائل اللي وصلتني. فرح بتقول انا كنت الشخص اللي الكل بيتذكره فقط وقت الحاجة، اذا بدهم خدمة بيتصلوا، غير هيك لا سؤال ولا سلام. محمد بيقول اكتشفت الشخص الاستغلالي لما بطلت ابادر، فجأة اختفى من حياتي كأني ما كنت موجود اصلا. لينا بتقول في ناس ما بدها ياك، بدها اللي بتقدمه إلها فقط. ايه والله يا لينا، فعلا فعلا عن جد في ناس هيك. احمد بيقول اصعب شعور لما تعطي من قلبك وبالاخير يحسسوك انك مقصر. سالي بتقول الشخص اللي بيزعل منك اول مرة بتقوله لا غالبا كان مستفيد من كلمة نعم اكتر من انه مقدرها. صح طبعا، انا ما عم احكي هالموضوع معناها ما نساعد حدا، بالعكس دائما بنعطي وهيك، بس لما نقول لا ونحس انه هذا الشخص حسسك انك مقصر، لا هون في شي غلط ولازم نحط مليون خط أحمر. قصي بيقول الاستغلال أحيانا ما بيكون بالمصاري، ممكن يكون وقت طاقة أو حتى استنزاف نفسي. أما مرام، في ناس بتتعامل مع الطيبة كأنه واجب عليك تضل تعطيهم. طارق بيقول أنا في شخص استغلني لمدة 5 سنين بمكان عملي، كنت دائما أساعده، بعدين اكتشفت أنه هو استغل طيبتي، ويوم اللي قلت له لا صدقوني صار يحفر لي كتير عند المدير لحتى هو ترقى وصار قبلي. للأسف الغلط مش بس من زميلك، الغلط من الإدارة، في بعض الإدارات اللي بتسمح أنه ناس يستغلوا تعبك، ورغم أنهم شافوا أنك عم بتساعد شخص يستغلوا تعبك ويخلوا هذا الشخص يترقى قبلك. أنا بحس في سوء إدارة للأسف، بعض الشركات في عندهم سوء إدارة، أكيد كلنا ما بنختلف على هالشي، وأكيد في بعض الشركات فعلا فعلا ترفع لهم القبعة على قد ما الإدارة هي بهم أول شيء مصالح الموظف اللي موجود عندهم بالشركة. آخر رسالة من ويسام بيقول أحيانا المشكلة مو بالناس الاستغلالية، المشكلة لما نحن بنتأخر نقول لا. فعلا والله إيه، أحيانا نحن بنتأخر لنقول كلمة لا، بنقول لا يلا وحرام هالمرة ونعطي فرصة. وعلى فكرة أنا أول وحدة ما جاي نظر عليكم أبدا، أنا من أول الناس يلي بضل بقول إيه ويلا وحرام وهيك، ممكن أحيانا فعلا الظروف ما تسمح لي أقول إيه، بقول لا مثلا. والله بشوف وجوه جديدة جدا غريبة للأسف، بس هي الحياة. أكيد مكملين مع بعضنا بإنرسي.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: كأس العالم نار، مفاجآت كبيرة، دراما بركلات الترجيح، وفرحة عربية مع إنجاز جديد للمغرب. المباراة انتهت 1-1، لكن المغرب حسمها بركلات الترجيح 3-2 وتأهل وسط فرحة عربية كبيرة. المغرب واصل كتابة التاريخ وأقصى الطواحين الهولندية. أما تعادل 1-1 خلال مباراة، وباراغواي خطفت بطاقة التأهل بركلات الترجيح 4-3، مفاجآت قوية وخروج صادم للمنتخب الألماني. أما البرازيل فازت 2-1 بعد مباراة صعبة ومثيرة. اليابان قاتلت للنهاية، لكن خبرة السامبا حسمت المواجهة أمام اليابان.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
2: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر، وبوتيم.
3: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

كنا عم نحكي عن موضوع الناس الاستغلالية وكيف ممكن يعني ياخدوا منك موقف بس لأن مرة بحياتك قلت لا، مجرد ما تقول لا بيطلع الوش الجديد يلي هو انت شخص مقصر، انت شخص أناني، انت ما بتساعد، وبينسوا كل الخير يلي عملته معهم من قبل. خلينا هيك نشوف دراسة عن هالموضوع. دراسة من جامعة كاليفورنيا لقت انه الأشخاص الاستغلاليين غالبا بيكون عندهم مستوى أعلى من النرجسية والشعور بالاستحقاق، يعني بحسوا انه من حقهم ياخدوا من الآخرين بدون ما يعطوا بالمقابل. وكمان الدراسة بعلم النفس الاجتماعي بتقول انه الناس ما بتحط حدود واضحة او بتخاف تقول لا، بتكون اكثر عرضة للاستغلال لان الطرف الآخر بيتعود انك دائما متاح. في دراسة تانية عن العلاقات الاجتماعية لقت انه اول علامة للشخص الاستغلالي هي انه بيظهر فقط وقت الحاجة وبيختفي وقت ما انت تحتاجه، يعني لما انت بتجي بتحتاجه هو بيختفي. الخلاصة الشخص الاستغلالي غالبا ما بيزعل لانك قصرت، بيزعل لانه تعود ياخد منك بدون حدود وبدون اي مقابل. فعلا وانا مع هالدراسات، ومش معناها انه نبطل نعطي، مش معناها انه نبطل نساعد، بس دائما نخلي حدود لحتى الناس ما تستغلكم عاطفيا او ماديا او حتى اخلاقيا. واكيد مستمرين مع بعضنا بانرجي، لاقوني بالساعة اللي جاية لان رح يكون عنا مسابقة تايدي ثينك وشروط المسابقة جدا مميزة.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
1: استعدوا لجولة تسوق لا مثيل لها في اليوم الأول من مفاجأة صيف دبي لهذا العام، مع 12 ساعة من التخفيضات في الثاني من يوليو من 10 صباحا حتى 10 مساء في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وديرة. كما يمكن لأحدكم أن يكون مليونيرا. 12 ساعة من شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: صمت بلا صورة.
1: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
2: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة وتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: بتوجيهات حاكم أم القوان، وصول مساعدات مؤسسة سعود بن راشد المعلى إلى قطاع غزة. حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير مملكة هولندا لدى الدولة. نواف سلام: شكرا محمد بن زايد.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. وصلت إلى قطاع

0: المساعدات الإنسانية الإماراتية بمدينة العريش بعد وصول شحنة المساعدات جوا من مطار الشارقة الدولي. وعمل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي على فرزها وتحميلها وتجهيزها وفق منظومة عمل متكاملة بما يضمن سرعة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة ويلبي الاحتياجات الإنسانية المتزايدة ويعزز وصول الدعم إلى مستحقيه. هذا وتجسد هذه المساعدات حرص صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى على دعم الجهود الإنسانية والإغاثية لدولة الإمارات ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بما يسهم في توفير احتياجاتهم الأساسية والتخفيف من معاناتهم. وتواصل دولة الإمارات من خلال عملية الفارس الشهم 3 تنفيذ مبادراتها الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين تأكيدا لنهجها الإنساني الراسخ في مد يد العون للمحتاجين وتعزيز قيم التضامن والتكافل الإنساني. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم في قصره بمدينة صقر بن محمد سعادة خيرارد بول ماري هوبر شتكيز سفير مملكة هولندا لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله. وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة هولندا والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويحقق الازدهار للشعبين. هذا وأثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على جهود سعادة السفير في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية. تقدم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بعد قرار سموه الكريم بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان. وقال نواف سلام: باسم الدولة اللبنانية وباسم الشخصي أتقدم بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على القرار الكريم بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى بلدهم الثاني لبنان بما يجسد متانة العلاقات الأخوية والروابط الراسخة التي تجمع بلدينا. وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية: ولا شك عندي أن هذا القرار يحمل دلالات واضحة في تجديد ثقة دولة الإمارات بلبنان وحرصها على تعزيز التعاون بيننا بما يحقق الخير والازدهار لشعبينا الشقيقين. والآن إلى هذا التقرير، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن اليوم هو الموعد النهائي للمهلة أمام شركات القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول لعام 2026. وأضافت الوزارة أن مستهدفات التوطين تمثل سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص. المزيد في التقرير التالي مع الزميل عامر النقيب.
1: تدخل شركات القطاع الخاص التي تضم 50 عاملا فأكثر سباق الساعات الأخيرة مع انتهاء المهلة المحددة اليوم لتحقيق مستهدفات التوطين عن النصف الأول من العام الجاري. واعتبارا من الغد الأول من يوليو تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق المساهمات المالية على المنشآت غير الملتزمة بواقع 10,000 درهم شهريا أي 220,000 درهم سنويا عن كل مواطن لم يتم تعيينه. وشددت الوزارة على أن محاولات الالتفاف على المستهدفات أو اللجوء إلى التوطين الصوري تعد مخالفات جسيمة ستواجه بحزم، مؤكدة أن منظومة التفتيش الرقمية والميدانية قادرة على رصد التجاوزات والتعامل معها فورا. وأكدت الوزارة أن سياسات التوطين تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستراتيجيات الاقتصادية الطموحة للدولة وتوجهاتها المستقبلية، وأنها ماضية في تنفيذ هذه السياسات بالشراكة مع القطاع الخاص.

0: شبكة ARN.
1: والآن إلى ملف روسيا وأوكرانيا، حيث أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن الجيش الروسي أكمل سيطرته على بلدة مالينوفكا في دونيتسك وبلدتين في مقاطعة زابوريجيا. من جانب آخر، كانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 419 مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك فوق منطقة موسكو. والآن إلى مونديال 2026.
2: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: كشف تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لقوة أداء اللاعبين في كأس العالم 2026 المعتمد على تحليل البيانات والإحصاءات المتقدمة، كشف عن تغييرات بارزة في ترتيب اللاعبين مع ختام منافسات دور المجموعات، إذ يقيس التصنيف مساهمات اللاعبين في الهجوم وصناعة اللعب والدفاع، ويرصد الأكثر تأثيرا في مجريات المباريات. ختام النشرة، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: ورجعنا أكيد، ولكل شخص عم يستنى مسابقة Tidy Things، فأنا رجعت لكم مع المسابقة. اليوم رح يربح معنا شخص رح يكون عنده شركة Tidy Things لمدة 5 ساعات لحتى يرتبوا له خزن من خزان المنزل. هو بده المطبخ، هو بده غرفة النوم، هو بده الستور، أي شيء هو بيختاره. الجائزة بقيمة 1099 درهم. كل اللي عليكم تعملوا لحتى تشاركوا بالمسابقة أو Tidy Things تجي على بيتكم وترتب لكم الخزن أو أي شيء أنتوا بتختاروا من بيتكم، بدي جملة تبعتوا لي مع اسمائكم الثنائية، جملة بتوصف خزانتك. يعني هل هي فيلم رعب، حرب عالمية، هل هي ميستري بوكس، اللي هو من اختيارك. هل هي بتشبه مثلا أنت هيك بتلاقيها بتشبه شخص معين بخوفك، اللي هو سمولي شو بتسمو خزانتكم. ممكن تكون كلاس أنيقة، ممكن تكون كارثية، اللي هو، بس بدي تعبير مهضوم. أي حدا بده يشارك بالمسابقة بتبعتولي شو كيف بتوصف خزانتك مع Tidy Things على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages، لأن بآخر الساعة رح أعلن اسم الرابح.

0: لا بدنا نتسلى بهاي المسابقة يا جماعة. لا لا مستحيل الرسائل اللي عم توصلني على موضوع لما قلت لكم شاركوا بمسابقة تايدي ثينكر كل واحد يعطيني صفة لخزانته جملة هيك مختصرة عن خزانته مع أسماءكم الثنائية تايدي ثينك على 404 أو اير ام بلاي. لا لا لا الرسائل بدي أقراهم مستحيل مستحيل. هلا في رسالة من الرسائل ما رح أقراها رح أتصل فيها مباشرة. ساندرا بتقول فوضى والصندوق الأسود. ماريان خزانتي حدث ولا حرج. وبتقول أول مزبلة. يا لطيف يا لطيف. إيناس بتقول خزانتي بركان من اللبس ما شاء الله. فادي هي الخزانة عندي زومبي. يا لطيف هاي المسج رح أتخطها لا رح تق. وعد صفحة ذكريات. الله. نهلة بتقول خزانتي بتشبه المتاهة أبقى محظوظة لو لقيت المطلوب من أول محاولة. والله يعني good luck. مريان كمان بتقول خزانتي هي أيقونة عدم الترتيب. الله عليك يا مريان. بس أنا في رسالة لا لا يعني لا يا رب ترد على التليفون موتتني بصراحة.
1: ألو
0: لينا.
1: أهلا
0: لينا. شو هاد لينا شو هاد
1: والله انا ما عندي حق.
0: لا لينا موتيني انا الحمد لله هم مش عايشين هون عشان ما يسمعوني اليوم.
1: لا انا
0: لا لينا لا خبري المستمعين انا ما رح جاوب. انت خبري المستمعين خزانتك شو بتشبه يا لينا؟
1: انا كنت بتشبه عمتي. انا متاكده انه صار حيوافقوني.
0: يا الله ليه العمه مظلومه دائما؟ ليه العمه شوفي حرام في عمات لطيفين وحبابين. هلا هو بعرف انه دائما يا لطيف هيك محطوط انه العمه هي دائما العمه الشريره بس حرام والله في عمات حبابين. بس انا كتبتي انه عمتي بتشبه خزانتي يعني او ماي جاد او بالاحرى خزانتي بتشبه عمتي. ليه ليه؟ طب خبرينا عن خزانتك كيف شكلها هيك اعطينا كيف شكلها هالخزانة.
1: في
0: الخزانة
1: في المرعب.
0: كل هالشي عمتك في المرعب يا لينا.
1: عارفة العمات بقرب دعي نتكلم.
0: لا لا لا طب سؤال عمتك عايشة هون بالامارات؟
1: لا لا الحمد لله. لا
0: الحمد لله لان انا بحس كانت العلاقة رح تنتهي بيناتكم. الحمد لله انه عمتك مش هون حفاظا على هيك ترابط العيلة يعني شوي يعني. يا الله لينا وحياة الله قريت الرسالة تبعيتك؟ لا لا لا اكيد عم تمزح اكيد يعني كل شيء توقعته يعني توقعت حدا اللي بتشبه الزومبي شيء بتشبه شيء بس انه بتشبه عمتي
1: عمتي شخصيا
0: يعني شوفي انا بحس عن جد كب المزح بحس احيانا العمات مظلومين وخصوصي يعني هلا في عمات حرام عن جد لطيفين وهيك وبحس انه العمات يعني في هلا مؤخرا طبعا في عمات لطيفات وفي عمات لا للاسف يعني اكيد اكيد بس حرام فعلا هذا اللقب اللي اخذته العمه مسكينه عن جد يعني بحس انه هيك هذا اللقب انه انت مثلا بتشبهي عمتك ولا خالتك. لا طبعا خالتي اكيد خالتي يعني اكيد ما بشبه عمتي عرفتي انه هذا الموضوع حرام مع انه بحس انه مظلومين بعض الشيء مع تحياتي لعماتي اكيد يعني
1: مرات بيكونوا مظلومين
0: مرات طبعا انا عم اقول دائما عم اقول مرات بيكونوا هلا احيانا بيكون في كذا عمه منهم لطيفين ومنهم مش لطيفين حسب يعني كل وحده وكيف ترابطها وانا بحس عن جد انه العمه هي اللي بتحبب اولاد اخوها فيها يا هي بتعرف ترسم علاقه حلوه يا لا لان هم بالاخير اطفال رح يكبروا يترعرعوا على شيء يا اما بيحبوه يا أم على شي رح ينفروا منه كل العمر عن جد
1: والله صاحبي حقيقة
0: فتحية لعمات بليز حبوا أولاد أخوكم لحتى أولاد أخوكم يحبوكم وقبل ما تحبوا أولاد أخوكم حبوا الكنة لأن إذا أنتوا ما حبيتوا الأب وسبحان الله أنت لا شعوريا لما بتشوفي حدا عم بزعل والدتك لا شعوريا تنفري منه بغض النظر صديقة عمي اللي هو لا شعوريا صح؟
1: دي حقيقة صح صح
0: فعلا فحبوا الكنة وحبوا أولاد أخوكم بالأخير أولاد أخوكم هدول يعني أولادكم مثل أولادكم أنا بحس أنه هدول يعني يعني إن شاء الله مثلا أخوي بس يكون عنده أولاد أنه هدول بحسهم هيك قطعة من روحي عرفتي أنه إيه أنه يعني إذا بتخيلوا مجرد خيال بحتار كيف بدي دللهم وحبهم كيف إذا كانوا موجودين يعني إن شاء الله يعني أنت عمي أنا
1: سبت عمة كويسة حتطلع عمة كويسة
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب لينا أنت عمي ولا لا
1: لا لسه
0: يلا
1: لكن قريب قريب حق عمي
0: ان شاء الله يا رب. وانا متاكده حتكوني عمي لطيفه صح يا لينا؟
1: ان شاء الله اكيد اكيد
0: ان شاء الله لينا. بتمنى لك يوم حلو وبتمنى لك ان شاء الله هيك الكمبيوتر يختارك. باي باي يا لينا. باي باي.
1: باي باي.
0: باي باي. يا الله يا لينا. لينا اليوم ما بعرف يعني خرقت كل التوقعات. اكيد مكملين مع بعض. واي حدا حابب يشارك بتايدي ثينك اللي عليكم تبعتوه اسماءكم الثنائيه وشو بتتخيلوا خزانتكم، عبروا لي شو هي خزانتكم. هلا لينا قالت تتخيل خزانتها كانها عمتها. انتوا قولوا لي كل حدا شو بيشوف خزانته. بعد فيني كمل اللينك. باي.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: ليلة كأس العالم نار، مفاجآت كبيرة، دراما بركلات الترجيح وفرحة عربية مع إنجاز جديد للمغرب. المباراة انتهت 1-1، لكن المغرب حسمها بركلات الترجيح 3-2 وتأهيل وسط فرحة عربية. المغرب وصل كتابة التاريخ وأقصى الطواحين الهولندية. أما تعادل 1-1 المباراة بين باراغواي خطفت التأهل بطاقة التأهل بركلات الترجيح 4-3، مفاجأة قوية وخروج صادم للمنتخب الألماني. أما البرازيل واليابان فازت 2-1 بعد مباراة صعبة ومثيرة. اليابان قاتلت للنهاية، لكن خبرة السامبا حسمت المواجهة.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة. 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3-9 يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: وجهة الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: لا

كل شيء مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح

0: وأكيد مكملين مع تايدي ثينجز. وخلينا نشوف كل حدا شو بتشبه خزانته يا جماعة. الرسائل اللي عم توصل، لا بدنا نروق وبدنا نهدى شوي. خليني أول شي أحكي هيك كمان اتصال، خلينا نشوف إذا الصبية حترد، خلينا نشوف شو قصدها بالموضوع، هل هو خير أو مش خير. يمكن خير.
1: ألو،
0: هاي ريم.
1: هلا، كيف الحال؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟
1: الحمد لله، كيفك ياسمين؟
0: الحمد لله. أنت على الهواء مباشرة والإمارات وخارج الإمارات، الكل عم يسمعك. ريم، شو بتشبه خزانتك؟
1: تشبه عقل مديري.
0: استني استني استني، لا انت بصراحة يعني ما بعرف اليوم الشيء اللي عم بيطلع معكم يا جماعة. لا لا لا، انا ما تخيلت الموضوع يقلب لهالدرجة. طب شو عقل مديرك؟ قلي لنا، يعني هل هي خزانة مرتبة ولا ضايعة ولا فوضوية؟
1: ضايعة ضايعة ضايعة على الاخر، الخزانة ضايعة على الاخر.
0: يا قلبي عليكي، يعني ما في ترتيب
1: ابدا، ما في
0: ما في جدولة بالمواعيد
1: ولا جدول المواعيد ولا في ترتيب، والموضوع جايت مرة واحدة ملخبط يعني.
0: يا الله يا الله. طيب بتحس، طيب هو بتحسي انه هو هيك عن قصد، ولا هل هو فعلا مضغوط، ولا يعني بتحسي حالك تظلمي احيانا، ولا لا هو عن جد احيانا فيش؟
1: لا لا هو لا لا هو هو كويس، ما عنده مشكلة، بس هو ما مرتب يعني، المشكلة هنا.
0: ما في ترتيب، ما في وضوح،
1: ما في ترتيب. ايوه، ما في وضوح، ما في ترتيب، فطبعا ده بيعمل الاستريس.
0: نحن عم نحكي عن الخزانه طبعا، ما عم نحكي عن مديره.
1: اكيد انا الخزانه والمدير.
0: ايه انا خايفه يعني اسمعك مديرك، مشان صار ما صار. لا نحن عم نحكي عن الخزانه، نحن ما عم
1: لا عن الخزانه، على الخزانه اثناء تكون قلت اسمي.
0: طب سؤال، خزانتك بشكل عام انت بترتبيها ولا حدا يعني برتب وراكي، ولا كيف يعني؟
1: وهو المفروض كنا برتبه، بس لا ما قاعد ارتبها.
0: فالوضع صعب شوي، الوضع صعب. أيوة. والله ان شاء الله تربحي انت كمان معنا بتايدي ثينجز، لانه على حاسه الوضع صعب يعني. انا بتمنى الكل يربح يعني، بصراحه على الرسائل اللي عم توصلني بتمنى اكيد التوفيق للجميع. ريم شكرا لمشاركتك، خلينا نقرا باقي الرسائل. يلا حبيبي، اتمنى لك يوم حلو. هلا، باي باي باي باي. خلينا نقرأ بعض الرسائل كمان. مريم بتقول أنا خزانتي تسونامي. تالين زومبي. مريم كمان خزانتي بتشبه برج بيزا المائل. يا لطيف مريم، أنا خزانتك عم شوفها كل شوي شكل. عمار بيقول الغرض موجود بس لا تحاول. يعني هو هون بس أبصر، الله أعلم وين موجود. ضحكني عمار. شهاب بيقول لولا مرتي كانت خزانتي مثل المزبلة. الله يخلي لك مرتك، شايف قدي هيك المرة دايما بتساعد وراء كل رجل عظيم امرأة. مين كمان بدنا نشوف؟ نهلة، خزانتي بتشبه المتاهة، أبقى محظوظة لو لقيت المطلوب من أول محاولة. الله عليكي. أكيد مستمرين برسائلكم، خلينا نشوف هلأ باللينك اللي جاي الكمبيوتر مين رح يربح، مين رح يختار لحتى يربح معنا مع تايدي ثينك، لحتى يربح 5 ساعات وجائزة بقيمة 1099 درهم، لحتى يكون عنده فرصة تجي الشركة لعند بيته ويختار هو الخزانة المناسبة له أو الغرفة المناسبة لحتى يعيدوا ترتيبها من الألف إلى الياء. أي حدا حابب يشارك بعتولي كيف بتوصفوا خزانتكم، بتشبهوها بشو، شو بتشبه الخزانة اللي خاصة فيكم. أوكي، بعتولي على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages. مرسى، سودانيات مبدعات، كل الحب. فعلا فعلا في عنا مشاركات سودانيات ما شاء الله، وأكيد تحية للجميع مني أنا ياسمين.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: خلونا نشوف أجواء حالة الطقس بإمارتي دبي والشارقة. الصغرى 32 درجة مئوية، أما عن الكبرى 37 درجة مئوية.
2: روما أصبحت أقرب مع العربية للطيران، احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي روم 20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو، تطبق الشروط والأحكام.
3: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
4: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
5: الجاكيت؟
4: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
5: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
4: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
6: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

وصلنا للفقرة الأخيرة بالساعة الثانية لليوم. خلينا نقرأ بعض الرسائل اللي شاركوا بمسابقة تايدي ثينج لحتى نشوف كل حدا شو مسمي خزانته. هلأ أحمد سامي باعت رسالة، والله يعني أول شيء بدي أقول لك هيك يعني برافو عليك، برافو. هاي لأحمد. أحمد بيقول برسالته الخزانة الملكية أنتوا إزاي بتعيشوا كده وخزانتكم مش مرتبة؟ أنا ما أقدرش أخرج ولا أجيب لبسي لو الخزانة مش مرتبة ونظيفة، وأنا اللي عاملها بإيدي عشان أبقى عارف مكان كل حاجة فيها. ده طبيعي من صغري حتى من قبل الجواز، وحاليا أنا متجوز وأنا اللي بعمل خزانتي مش زوجتي. هي طلبت مني كتير بس أنا بحب أعملها، بحس إني مرتاح لما بكون عارف مكان كل حاجة فيها. والله عليك يا أحمد. لا يعني وانت بتقلها لزوجتك ما بتحب؟ لا والله برافو عليك احمد، عن جد الكل لازم يتعلم منك يا احمد. في احمد تاني من غير كنية، ما في كنية. المهم خزنتي شبه العمر اللي راح. الله دي حاجة مؤثرة. اما محمد نبيل مش محتاجة خزانة، اغراضي تتلم في كيسة لان نص خزانتي مش اغراضي، متخدة نصها لمراتي. الله عليك يا محمد نبيل، الله يكون بعونك. عبد الكريم بيقول هي إعصار. الله يا عبد الكريم. خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا لحتى يربح اليوم مع تايدي ثينك جائزة بقيمة 1099 درهم. رح يجوا لمدة 5 ساعات على بيتكم وتختاروا الخزانة المناسبة لحتى يعيدوا ترتيبها بالمنزل. خلينا نشوف الكمبيوتر مين رح يختار. بدنا نقول ألف ألف مبروك لعمار السمان. ألف مبروك يا عمار. عمار كاتب برسالته الغرض موجود بس لا تحاول، بس تايدي ثينكس حيحاولوا وحيلاقوا الغرض، وانت بعد ما يرتبوا لك تايدي ثينكس الله يرضى عليك بدنا نشوف الخزانة دايما مرتبة، وبدنا صور قبل وبعد. تبعت لهم على الواتساب او على انستغرام العربية 99، بدنا الصور قبل وبعد. واكيد بشوفكم بالساعة الثانية ومكملين معي بانرزي لان حيكون عنا مسابقة هوم اوف فانز مع ماك جيتين جانس فان زون ريم مول. في شخص رح يربح 4 تذاكر مع فاوتشر بقيمة 300 درهم لحتى يستمتع بالاكل والشرب اثناء حضور المباريات.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعودة الآن إلى برامجنا على العربية 99.
1: العربية 99
2: الموسيقى أولاً.

0: صمت بلا صورة.
1: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
2: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوان، وصلت إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3 قافلة مساعدات إنسانية إماراتية محملة بالمواد الغذائية وحليب الأطفال مقدمة من مؤسسة سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم الإنسانية. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم في قصره بمدينة صقر بن محمد سعادة جيرارد بول ماري هوبر شيتكيس سفير مملكة هولندا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهامه.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: طرته على بلدة مالينوفكا في دونيتسك وبلدتين في مقاطعة زابوريجيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 419 مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك فوق منطقة موسكو. سجلت النمسا رقما قياسيا جديدا في درجات الحرارة بعدما ارتفعت إلى 40.1 درجة مئوية في مدينة بشرق البلاد، مسجلة أعلى درجة حرارة على الإطلاق خلال شهر يونيو الجاري. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي. انرجي
0: ترندز الجنسي والسوشيال ميديا
2: وكل شيء جديد يصير في دبي
0: واشياء اكثر واكثر بتلاقوها ببرنامج واحد
2: انرجي.
3: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99. سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

ومساء الخير بآخر ساعة من إنرزي معكم أنا ياسمين. رح كون معكم لآخر ساعة لليوم, وأي حدا عم يستنى مسابقة فان أوف زون باي ماك جيتين جينز من ريم مول أبو ظبي, وأي حدا حابب يشارك كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي أسماءكم الثنائية على 404 مع ماك جيتين جينز لحتى يكون عندكم فرصة تربحوا 4 تذاكر مع فاوتشر بقيمة 300 درهم, ولحتى تستمتعوا وأنتوا عم تحضروا المباراة تاكلوا وتشربوا وتقروا وتحكوا على رفقاتكم, هذا يعني اللي هو المهم. أي حدا حابب يشارك بعتوا أسماءكم الثنائية مع ماك جيتين جينز على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages لحتى نشوف بآخر الساعة الكمبيوتر مين رح يختار معنا.

0: لكل محبي الحفلة تكونوا معنا على الموعد مع بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5 يوم 11 يوليو ليلة كاريوكي. إذا بتحبوا الأغاني اللي فيها إحساس وأحلى الكلمات هالحفلة لكم تذاكر إذا حابين تشتروها بتلاقيهم على بلاتينيوم ليست وأكيد الشريك الإعلامي العربية 99. أما يوم 18 يوليو رح يكون معنا ديستيكت مع عصام النجار, رح تكون على مسرح ديستيكت رح يكون عصام النجار أكيد في قاعة رقم 8 ليلة مليانة ما بين الإحساس والطاقة والستايل الشبابي. أما يوم 25 يوليو رح يكون في معنا طلال سام وسلطان مرشد لعشاق الأغاني الخليجية, رح تكون ليلة فعلا جميلة كمان دبي وولد تريد سنتر قاعة رقم 8. أما بواحد أغسطس فرح تكون ليلة جدا مميزة مع عودة إلى أيام الطفولة مع الفنانة رشا رزق. لأي حدا حابب يستمتع ويعيد ذكريات الطفولة فيكن تروحوا أكيد لهذا اليوم تستمتعوا بيوم 1 أغسطس لحتى تسمعوا أغاني الطفولة.
1: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام, لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار, كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

لعشاق الكاريوكي كونوا على الموعد يوم 11 يوليو ببيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5. اذا بتحبوا الاغاني اللي فيها احساس والكلمات الهاديه ما لكم غير تروحوا تشتروا تذاكر عبر بلاتينيوم ليست واكيد برعايه اعلاميه من العربيه 99. اما لمحبي دينستيكت وعصام النجار رح تكونوا بليلة جدا مميزة، مزيج بين الإحساس والطاقة والستايل الشبابي. لأي حدا حابب يروح يستمتع حتكون أكيد كمان يوم 18 يوليو. أما لمحبي الأجواء الخليجية موعدكم مع طلال سام وسلطان مرشد لحتى تستمتعوا أكيد بحفل يوم 25 يوليو. أما لمحبي ذكريات الطفولة والعودة للطفولة فعندكم رح تكون رشا رزق يوم 1 أغسطس. لأي حدا حابب يستمتع بأغاني الطفولة وعيد الذكريات يوم 1 أغسطس رح تكون أكيد رشا رزق كمان مع بيت ذا هيت دي اكس بي سيزن 5. لأي حدا حابب يشتري التذاكر بتلاقوهم على بلاتينوم ليست أو أكيد برعاية إعلامية من العربية 99.

0: Get there.
1: بودكاست استكانة.
2: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
3: سعادة علي بن ثالث.
4: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
3: البروفيسور حميد الشامسي.
5: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض هالمرضى؟ أو نعم.
3: سعادة جمال بن حويرب.
6: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
3: شريف بشارة.
7: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
3: محمد عبد المجيد صديقي.
8: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
3: سعادة الدكتور منصور العوار.
9: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
3: كابتن طيار خلفان المزروعي.
10: فهمي أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن وبقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
3: سعادة مشعل جلفار.
11: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
3: الدكتور مهند الوادية.
12: لما تروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
1: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: بودكاست استكانة.
13: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
14: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
15: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
16: لا

ورجعنا أكيد لمسابقاتنا، بس قبل ما نكمل مع المسابقة تخيلوا أنكم رايحين على المول تشتروا فاوتشر بقيمة 500 درهم، أو مش فاوتشر، تشتروا شوبينج، تعملوا شوبينج بقيمة 500 درهم، هو مكان أكل، مطعم، سوبر ماركت، ملابس، أحذية، اللي هو بأي مول من مولات دبي، تشتروا أي شيء بقيمة 500 درهم، تاخدوا هالفاوتشر، عفواً الفاتورة، بتروحوا بتعملوا كيو آر على أي كيو آر كود موجود بالمول، حيكون في مثل بوكسز لها علاقة مخصصة بالكيو آر كود لحتى تشاركوا بهاي المسابقة. شو المسابقة؟ المسابقة في أكثر من 12 منزل من بنغاطي ممكن تربحوها. كل أحد عم بيكون إعلان اسم الرابح لحتى يربح، ممكن استوديو، ممكن شقة من غرفتين نوم. أنتم متخيلين الجائزة؟ وكل ما كان عندكم فاتورة ب 500 درهم، أنتم عم بتضاعفوا فرصكم بالربح. يعني let's say أنتم دخلتوا على محل اشتريتم ب 500 درهم، محل تاني اشتريتوا كمان ب 500 درهم، فأنتم فيكم تشاركوا بالفاتورتين اللي استخدمتوهم. حتى مثلا أنتم هلأ شاركتوا بهالأسبوع، ومثلا يوم الأحد اللي بعد ما أنتوا شاركتوا طلع اسم الرابح وما كان اسمكم الرابح، اسمكم رح يضل ضمن الناس اللي شاركت طالما أنتوا مشاركين. فأي حدا حابب يشارك، كل اللي عليكم تعملوه لما بتروحوا على المول، على أي مطعم، أي مكان، أي محل، أي مول من كل مولات دبي، تعملوا السكان كيو آر كود من أي بوكس مخصص بالمول لهي المسابقة تحديدا، رح تلاقوا بتسألوا فيكم أي حدا، تسألوا مسؤولين وين موجود هذا الكيو آر كود، تعملوا سكان للفاتورة تبعيتكم لحتى يدخل اسمكم بالمسابقة، لحتى يكون عندكم فرصة تربحوا شقة، غرفتين نوم، أو حتى استوديو. المسابقة مستمرة ليوم 30 أغسطس، أي حدا حابب يشارك ليوم 30 أغسطس، كل اللي عليكم تعملوا لحتى تشاركوا أنكم تعملوا سكان للفاتورة تبعيتكم، وكل أحد عم بيكون إعلان اسم الرابح. سوري، عفوا، لأي حدا حابب يشارك بمسابقة مع هوم اوف فانز ماركتينج جنز فان زون ريم مول، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي اسماءكم الثنائيه على 404 مع ماركتينج جنز لحتى نشوف الكمبيوتر مين رح يختار معنا.

0: شو أول شي بيخطر عبالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلاً؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes. وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
5: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

وصلنا للفقرة المهمة لحتى نعلن مين الرابح معنا اليوم مع ماركتينغانز فان زون ريم مول، لحتى يربح معنا جنرال أدميشن لأربع أشخاص بالريم مول لحتى يستمتع بحضور المباراة. الرابح معنا لليوم بدنا نقول ألف ألف مبروك لمين لا شهيرة الجمال. ألف مبروك يا شهيرة، أكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك لحتى تستلمي الجائزة، وأكيد بتمنى لك هيك أوقات جميلة لحتى تستمتعي فيهم. ولهم بتكون خلصت حلقتنا لليوم، تابعوني بكرة بحلقة جديدة مواضيع جديدة. بحبكن كتير كتير كتير كتير. أنا ياسمين، باي باي.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: فأول مباراة نهائية سنة 1930 اختلف الفريقين حوالين الكرة اللي هيستخدموها. الأرجنتين حبت تلعب بالكرة بتاعتها، وأورجواي حبت كمان تلعب بالكرة بتاعتها. فهنا الحكم قرر ان هو كل فريق يلعب شوط بالكرة بتاعته. بدأت الأرجنتين الشوط الأول بكرة الأرجنتين وتقدمت بنتيجة 2-1، وبعدين في الشوط الثاني بدأت أورجواي بكرة بتاعتها وسجلت أورجواي 3 أهداف وفازت بنتيجة 4-2. نفس التشكيلة الأساسية، نفس الملعب وكاس واحد، ولكن كرتين مختلفتين.
2: النداء الأخير، ختم جواز سفرة، أكد حجز الفندق، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيته فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.

0: صمت بلا صورة.
1: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
2: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القوان، وصلت إلى قطاع غزة ضمن عملية الفارس الشهم 3 قافلة مساعدات إنسانية إماراتية محملة بالمواد الغذائية وحليب الأطفال مقدمة من مؤسسة سعود بن راشد المعلى للأعمال الخيرية والإنسانية، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها الدولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم في قصره بمدينة صقر بن محمد سعادة خيرارت بول ماري هوبير شتيغس سفير مملكة هولندا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة انتهاء مهام عمله. هذا وأكد سموه عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومملكة هولندا والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها. أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي أن إدخال السيارات الفارهة ضمن أسطول دوريات شرطة دبي أسهم في إحداث نقلة نوعية في الصورة الذهنية للعمل الشرطي وتحويله من الدور الأمني التقليدي إلى نموذج مجتمعي يدعم الاقتصاد والسياحة. جاء ذلك خلال تكريم معاليه صاحب فكرة

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الآن من موجة جديدة من الكارثة الإنسانية، مطالبة بإعلان هدنة إنسانية شاملة وفورية وغير مشروطة في أنحاء البلاد في ظل التصعيد العسكري المتسارع بولايات كوردفان. أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن الجيش الروسي أكمل سيطرته على بلدة مالينوفكا في دونيتسك وبلدتين في مقاطعة زابوريجيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي اعترضت 419 مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك فوق منطقة موسكو. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

ومن تاني راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية زي ما تعودنا كل يوم من الساعة 5 ولحد الساعة 8 على مدار الثلاث ساعات دول بكون معاكم وائل عصام وبستقبل رسائلكم على 404 أو من خلال الابليكيشن أو الواتساب. أخباركم إيه؟ أخبار المود، أخبار الحياة، أخبار الطريق. أعتقد المود اليومين دول سفر، ها؟ آه سفر، حتى النخاع يعني، في ناس سافر طبعا أوريدي، في ناس اليومين دول ايه خلاص بقى بتنزل تجيب حاجات السفر ومش عارف ايه والحركات دي كلها، المود كله رايح في الحتة دي. يعني تحس حتى الناس اللي لسه بتداوم مودها اجازة كده، يعني اللي هو ايه تطلب منه اي حاجة يقولك حاضر، يعني ما انه ما كانش يعني بتلكك في الايام الايام التانية كان واقف لك على الواحدة، بس اليومين دول ماشي تلاقيه طيب زيادة عن اللزوم، موده كده مود اجازة، تحسه ماسك بينا كولادا وقاعد على البيتش وامور تمام، ما عندوش اي مشاكل خالص. مساء الخيرات والمسارات عليكم جميعا. ودي رسالة كمان من عايشة، دايما كده عايشة منورانا، اول رسالة بتوصل على الشو. مساء الفل عليكم جميعا. النهاردة في بداية اليوم كان في بشرة خير، اه والله بشرة خير كده لانفراجة، هو مش تلات بس كان في بشرة خير. التفاصيل بقى هتكون معايا في اللينك اللي جاي. دلوقتي بقى ايه اسمعكم اغنية من الحاجات الحلوة الجديده، ثواني بس عشان اغير اللي قدامي ده علشان ايه في حاجه كده ايه هتبقى الطف. ثانيه واحده بس معلش، عشان ايه يعني انتوا عارفين الواحد بيحاول ان هو بقدر الامكان يجيب لكم الحاجات اللي هي ايه اب تو ديت عشان ايه تصحوا معايا. يلا الله، محمد حمائي نقاوت عيني.

النهاردة الصبح صاحي كده والواحد كده بيقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، وبيفتح الانستجرام بتاعه أول خبر وحياتكم طلع في وشي على طول واتفائلت بيه خير. حسيت كده ان هو بشرة خير على حاجات تانية كتير قوي جاية في الفترة اللي جاية ان شاء الله علينا جميعا. الموضوع يخص شهر 7 اللي احنا داخلين عليه. خلاص احنا النهاردة الحمد لله الحمد لله 30/6 الحمد لله وصلنا لآخر 6. بكرة ان شاء الله 1/7 وبداية جديدة وبداية خير وبداية شهر جديد. بكرة هنبتدي كلنا بلا استثناء على الطريق نستمتع بانخفاض لأسعار البنزين. لا وانخفاض محترم، يعني مش بقى 7 فلس و8 فلس و10 فلس، لا لا انخفاض لطيف لطيف لطيف. بصوا بقى اللي هيحصل ابتداء من بكرة ان شاء الله. ابتداء من بكرة يعني النهاردة مش هنلاقي زحمة على شيشات البترول. انا عامة بقول بحطة البنزين الصراحة فسامحوني في القصة دي. المهم من بكرة البنزين هيبقى كالتالي. نوصل للأول 98، حبايبنا بتوع 98 كان ب3.95، من بكرة هيبقى ب3.40. بنزين 95 بقى بتاع الغالبية العظمى كان ب3.83، من بكرة هيبقى 3.29. الديزل للناس اللي هي بتستعمل الديزل قبل كان 4.33، من بكرة هيبقى 3.60 فقط لا غير. إن شاء الله ده يكون بداية انفراجة كده وحاجة حلوة جديدة هتحصل في الفترة اللي جاية، وإن شاء الله الخير جاي للجميع. تعالوا نعرف مع بعض شو المطلوب، عشان في ناس كتيرة جدا بصراحة احتارت، وأعتقد أنتوا منهم برضو صح؟ ساعات بتحس اللي هو انتوا عايزين ايه؟

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: سنة 2018 شارك حارس المرمى المصري عصام الحضري في مباراة ضد السعودية، وكان وقتها عنده 45 سنة. الجدير بالذكر أنه هو خاض أول مباراة دولية ليه قبل 22 سنة، ودي كانت مشاركته الأولى في البطولة، وبكده أصبح أكبر لاعب في تاريخها. وبعدين أنقذ ركلة جزاء كبطل قومي. مفيش أي لاعب لعب أكبر منه سنا من الوقت ده. لو كنتوا بتستمعوا لينا دلوقتي وعندكم 45 سنة، فده معناه إن جه وقتك للانضمام لمنتخبك الوطني. حافظ على حلمك حي.
2: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: استعدوا لجولة تسوق لا مثيل لها في اليوم الأول من مفاجآت صيف دبي لهذا العام، مع 12 ساعة من التخفيضات في 2 يوليو من 10 صباحا حتى 10 مساء في مول الإمارات وسيتي سنتر بردف وديرة. كما يمكن لأحدكم أن يكون مليونيرا. 12 ساعة من شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر. للمزيد زوروا mydss.ae.
5: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
6: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم، في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
7: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فاستيفال سيتي.
8: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: الساعة دلوقتي 5:23 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، انفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على ويو.io.

انا ما اعرفش ازاي ممكن يبقى حد عنده الفرصه دي ويفوتها، فرصه ان انتوا تخشوا السحب عشان تربحوا منزل في دبي من وسط 12 منزل يا جماعه. الكلام ده مستمر لحد يوم 30 اغسطس. كل المطلوب منكم ان انتوا في المحلات المشاركه تنفقوا 500 درهم او اكتر وتعملوا سكان وابلود للفاتوره بتاعتكم، وبكده انتوا دخلتوا السحب بشكل كامل على بيت من البيوت الموجودة في إمارة دبي. عشان تعرفوا تفاصيل أكتر عن الموضوع ممكن تزوروا الموقع الإلكتروني winyourhomeindubai.com.

0: العربية 99 الموسيقى أولا. أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: سنة 1987 اعتزل روجي ميلا كرة القدم الدولية، وبعد 3 سنوات رجع وهو عنده 38 سنة وسجل 4 أهداف، وكان بيرقص عند الراية الركنية بعد كل هدف. جدير بالذكر أنه هو قاد الكاميرون للربع نهائي، وده إنجاز ما سبقش لأي فريق أفريقي تحقيقه. وبعدين وهو عنده 42 سنة رجع مرة تانية وسجل هدف تاني، ومفيش أي لاعب فوق 40 سجل أهداف في البطولة من وقتها. اعتزل ورجع ولسه بيرقص.
2: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف، كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 36 درجة مئوية.
2: ابتداء من 4 يوليو سافر بدون توقف من الشارقة إلى حلب في سوريا، احجز الآن عبر airarabia.com.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعالوا نشوف مع بعض نتائج آخر ثلاث مباريات في كأس العالم فيفا 2026. نبدأ النهاردة مع المغرب وهولندا، وكان في فوز للمغرب بركلات الترجيح والنتيجة كانت 1-1. بالنسبة للماتش الثاني كان ما بين ألمانيا وباراغواي وانتهى 1-1 بفوز باراغواي. وننتقل لثالث ماتش مع البرازيل واليابان وانتهى بفوز البرازيل 2-1.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة. نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز.

0: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع ست أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على واحد من ست أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
3: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن
4: العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
2: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عمار بن حميد يشهد ملتقى عهد ووعد في عجمان. نواف سلام: شكرا محمد بن زايد. ثلاث مواجهات قوية غدا في دور 32 في مونديال 2026.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين طاليوس. شهد سمو الشيخ عمار بن حميد نعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي اليوم فعاليات النسخة الخامسة من ملتقى عهد ووعد بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وذلك في قاعة الشيخ زايد بجامعة عجمان. وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد نعيمي أن عهد ووعد تمثل ملتقى وطنيا تتلاقى فيه القلوب وتجتمع لتجديد الولاء والوفاء لقائد الوطن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وأشار سموه إلى أن المبادرة تجسد فخر أبناء الإمارات في مسار التنمية والنهضة التي يقودها سموه على أسس صلبة تحمي منجزاتها وتصون مكتسباتها. وأثنى سموه على الجهود الاستثنائية لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وقيادته الحكيمة التي وطدت مكانة دولة الإمارات وعززت مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدا أن رؤية سموه الثاقبة مثلت حجر أساس لمسيرة تنموية فريدة ومستدامة تقوم على تمكين الإنسان والاستثمار في طاقاته وصقل قدراته لمستقبل أكثر ازدهارا ورخاء للأجيال المقبلة. هذا ويأتي تنظيم عجمان للنسخة الخامسة من الملتقى ضمن المشاركة الفاعلة للإمارة في المبادرة الوطنية والمجتمعية عهد ووعد، التي تحولت إلى منصة جامعة للتعبير عن قيم الانتماء الوطني والولاء والوفاء للوطن وقيادته، حيث أقيمت تحت شعار عهد بالولاء ووعد بالوفاء استمرارا لسلسلة الملتقيات التي شهدتها إمارات الدولة في الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القوان محققة نجاحا كبيرا. أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس

0: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: أن الأفكار الإبداعية والابتكارية يسهم في تطوير العمل المؤسسي وتعزيز ريادة شرطة دبي. إلى لبنان، حيث تقدم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بعد قرار سموه الكريم بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان. وقال نواف سلام: باسم الدولة اللبنانية وباسم الشخصي أتقدم بجزيل الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على القرار الكريم بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى بلدهم الثاني لبنان، بما يجسد متانة العلاقات الأخوية والروابط الراسخة التي تجمع بلدينا. وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية: ولا شك عندي أن هذا القرار يحمل دلالات واضحة في تجديد ثقة دولة الإمارات بلبنان وحرصها على تعزيز التعاون بيننا، بما يحقق الخير والازدهار لشعبينا الشقيقين. والآن مع هذا التقرير، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن اليوم هو الموعد النهائي للمهلة أمام شركات القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول لعام 2026. وأضافت الوزارة أن مستهدفات التوطين تمثل سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص. المزيد في التقرير التالي مع الزميل عامر النقيب.
2: تدخل شركات القطاع الخاص التي تضم 50 عاملا فأكثر سباق الساعات الأخيرة مع انتهاء المهلة المحددة اليوم لتحقيق مستهدفات التوطين عن النصف الأول من العام الجاري. واعتبارا من الغد الأول من يوليو تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق المساهمات المالية على المنشآت غير الملتزمة بواقع 10,000 درهم شهريا، أي 120,000 درهم سنويا عن كل مواطن لم يتم تعيينه. وشددت الوزارة على أن محاولات الالتفاف على المستهدفات أو اللجوء إلى التوطين الصوري تعد مخالفات جسيمة ستواجه بحزم، مؤكدة أن منظومة التفتيش الرقمية والميدانية قادرة على رصد التجاوزات والتعامل معها فورا. وأكدت الوزارة أن سياسات التوطين تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستراتيجيات الاقتصادية الطموحة للدولة وتوجهاتها المستقبلية، وأنها ماضية في تنفيذ هذه السياسات بالشراكة مع القطاع الخاص.
3: الأخبار من شبكة ARN.
1: الآن ننتقل بكم إلى الشأن السوداني، حيث حذرت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية من اقتراب السودان من موجة جديدة من الكارثة الإنسانية، مطالبة بإعلان هدنة إنسانية شاملة وفورية وغير مشروطة في أنحاء البلاد في ظل التصعيد العسكري المتسارع بولايات كردفان. والآن إلى مونديال 2026.
4: رحلة الكأس مونديال 2026
1: تستكمل غدا منافسات دور 32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بإقامة 3 مباريات تسعى خلالها المنتخبات 6 إلى حجز بطاقات التأهل إلى دور 16 في أول نسخة من البطولة تشهد مشاركة 48 منتخبا. هذا وتجمع المواجهات منتخب فرنسا مع السويد والمكسيك مع الإكوادور، فيما يلتقي منتخب إنجلترا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية. بهذا نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

وصلنا دلوقتي لساعتنا التانية ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. بصوا بقى، أهم حاجة وأول حاجة دلوقتي، شفتوا اللي وصل على دبي بالطيارة؟ شفتوه ولا لأ؟ طيب لو ما شفتوهوش أو مش عارفين إيه الموضوع، خشوا دلوقتي على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM، هتلاقوا فيه ريل أنا عامل لكم فيه مفاجأة قوية جدا عشان تعرفوا إيه اللي وصل على دبي وبالطيارة. تفاصيل أكتر هتكون معانا في اللينكات اللي جاية، ولكن دلوقتي خشوا وشوفوا الريل، يلا بينا.

0: Freeway. نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعال نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات في كأس العالم فيفا 2026. نبدأ النهاردة مع المغرب وهولندا، وكان في فوز للمغرب بركلات الترجيح والنتيجة كانت 1-1. بالنسبة للماتش الثاني كان ما بين ألمانيا وباراغواي وانتهى 1-1 بفوز باراغواي. وننتقل لثالث ماتش مع البرازيل واليابان وانتهى بفوز البرازيل 2-1.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف، كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور T1. يسري العرض حتى 13 أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
2: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مرة رمثغة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي عطاه فرصة لربح 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: شو ناوي تسوي اليوم؟
5: ولا شي،
4: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
5: جاكيت؟
4: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
5: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
4: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

مرة تانية راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، وفي كده هنت على حاجة مهمة جدا قلت لكم عليه في بداية الساعة، وهو موضوع الحاجة الغريبة قوي قوي قوي ان هي توصل على دبي بالطيارة. مش الغريب بس ان هي توصل، الغريب ان هي توصل بالطيارة. عايزين تعرفوا ايه الموضوع؟ زي ما قلت لكم في ريل موجود على حساب العربية 99 العربية 99 FM، وموجود كمان على صفحتي الشخصية وائل دوت عصام اندرسكور. خش على الصفحة دي هتلاقوه، على الصفحة دي هتلاقوه، وتعرفوا على أغرب حاجة وصلت لدبي وبالطيارة مش بأي حاجة تانية. طبعا مستني منكم مشاركاتكم الجميلة، كومنتاتكم، لايكاتكم، شيراتكم، يعني روقونا كده عشان ايه نستمر ونستمر ونستمر ونستمر. يلا بينا يلا بينا.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها

0: تخيلوا كده تبقوا طالعين تعملوا شوبينج لا بيكو ولا عليكو. شوبينج عادي بيحصل دايما وبنحتاجه من وقت للتاني، وفجأة مع الشوبينج ده تكتشفوا ان انتوا ربحتوا منزل احلامكم وفي دبي.
1: الله الله،
0: مفيش احلى من كده في الحياة. طيب حلو قوي الكلام ده، ازاي بقى يحصل؟ انا اقول لكم يحصل ازاي. كل اللي مطلوب منكم ان انتوا لو انفقتوا 500 درهم او اكتر مع حملة اربح منزل احلامك في دبي، كل المطلوب منكم تعملوا سكان للكيو ار كود وتعملوا ابلود للفاتورة. في مجموعة كبيرة جدا من المنازل في انتظاركم، وكل ما تتسوقوا اكتر فرصتكم في الفوز هتبقى اكتر بكتير. عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الموضوع ادخلوا على الموقع الالكتروني winyourhomeindubai.com.

0: الاثنين الموسيقى أولا. أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: سنة 2002 وقفت تركيا في مواجهة ما تمش إطلاق فيها كرة البداية. الكرة كانت مع الفريق الثاني عند دائرة المنتصف، وبعد 11 ثانية بالضبط كانت جوه الشباك بتاعته. اللي حصل ان انقض الاتراك على خطأ واحد من المدافعين وانهى هكان شكر الامر قبل ما كل المشجعين والجمهور يقعدوا على كراسيهم. جدير بالذكر ان هكان كان بقاله اكتر من 8 ساعات ما سجلش اي هدف طول البطولة. بعد كده جم ال 11 ثانية دول، والرقم ده لسه محفور في التاريخ، أسرع هدف يتسجل في الملعب لحد النهار.
2: النداء الأخير ختم جواز سفره، أكد حجز الفندق والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيته فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: استعدوا لجولة تسوق لا مثيل لها في اليوم الأول من مفاجآت صيف دبي لهذا العام، مع 12 ساعة من التخفيضات في 2 يوليو من 10 صباحا حتى 10 مساء في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وديرة. كما يمكن لأحدكم أن يكون مليونيرا. 12 ساعة من شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر. للمزيد زوروا mydss.ae.
5: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتم. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للاعب 12.
6: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على 1 من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
7: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
2: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة وتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي اليوم فعاليات النسخة الخامسة من ملتقى عهد ووعد بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وذلك في قاعة الشيخ زايد بجامعة عجمان، مشيرا سموه إلى أن المبادرة تجسد فخر أبناء الإمارات في مسار التنمية والنهضة التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على أسس صلبة تحمي منجزاتها وتصون مكتسباتها. بحث معالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومعالي سفير شفراو تيكلي مريام مفوض إدارة مخاطر الكوارث الإثيوبية سبل تعزيز التعاون الثنائي وتطوير قنوات التواصل في مجالات إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد اليوم إن إعادة فتح مضيق هرمز ستجلب انفراجة فورية لأسواق الطاقة، لكن الاقتصادات الهشة لا تزال معرضة لخطر الزيادة طويلة الأمد في تكاليف الغذاء والوقود. دعت 46 منظمة سودانية وإقليمية ودولية أطراف الحرب في السودان إلى الإعلان الفوري عن هدنة إنسانية شاملة وغير مشروطة في أنحاء البلاد، وحذرت من أن التصعيد العسكري المتسارع لا سيما في ولاية شمال كردفان ينذر بكارثة إنسانية جديدة قد تعيد سيناريو الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر. قالت مصادر أمنية مصرية اليوم أن ضابطا وفرد أمن من قوات الدفاع المدني ومدنيا لقوا حتفهم في حين أصيب 15 آخرون إثر محاولتهم إخماد حريق هائل نشب داخل مخزن أخشاب بمنطقة منشأة القناطر في محافظة الجيزة. تلقت أوكرانيا أول دفعة من المساعدات العسكرية بقيمة 3.9 مليار يورو من قرض الدعم الذي أقره الاتحاد الأوروبي لصالح كييف بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليار يورو، وأعلنت المفوضية الأوروبية أن الدفعة التي صرفت اليوم مخصصة لشراء طائرات مسيرة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: Put on your seatbelt and enjoy the ride.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
2: تعال نشوف مع بعض نتائج آخر ثلاث مباريات في كأس العالم فيفا 2026. نبدأ النهاردة مع المغرب وهولندا، وكان في فوز للمغرب بركلات الترجيح والنتيجة كانت 1-1. بالنسبة للماتش الثاني كان ما بين ألمانيا وباراغواي وانتهى 1-1 بفوز باراغواي. وننتقل لثالث ماتش مع البرازيل واليابان وانتهى بفوز البرازيل 2-1.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من ستة أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مع مصرف رؤية استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية. ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي استمتع باسترداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. افتح حساب رؤية الخاص بيك اليوم.
1: زهقت من كتر التطبيقات؟ واحد للتحويل، واحد للفواتير، كل حاجة في تطبيق لوحدها.
2: ما عشان كده بستخدم اي اند ماني.
1: ايه اللي فرق يعني؟
2: كل حاجة في تطبيق واحد.
1: ما تهزرش.
2: ايوه، تبعت فلوس محليا ودوليا، تاخد بطاقة مجانية، تدفع بيها كل حاجة وتشتري دهب برضو.
1: كل ده في تطبيق واحد؟
2: صح كده، سهل سريع ومريح في المعاملات اليومية.
1: بصراحة كده أريح بكتير.
2: ما أنا بقولك، مجهود أقل وتحكم أكتر.
1: هنزله حالا.
2: تطبيق واحد للتحويلات، المدفوعات والذهب. مفيش قلق مع إي أند ماني. تطبق الشروط والأحكام.
3: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت، ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق شروط.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة نعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة نعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد بينه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم جميع المرضى والمصابين الموجودين، ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.

طيب انا كنت عمال اقول لكم شفتوا اللي وصل على دبي بالطياره، شفتوا اللي وصل على دبي بالطياره، وقلت لكم روحوا وشوفوا الريل اللي موجود على حسابنا على الانستغرام العربيه 99 اف ام عشان تعرفوا اكتر عن الموضوع. في ناس شافت، في ناس لسه ما شافتش. عموما لحد ما تشوفوا الريل تعالوا اقول لكم بقى على القصه من اولها لاخرها. هنرجع شويه بالتاريخ ونشوف ايه اللي وصل لدبي زمان جدا وبالطياره. بنتكلم على سنة 1976. تخيلوا وصل إيه لدبي بالطيارة. فندق كامل، والله ده مش هزار ولا تيزنج لحاجة ولا تشويق ولا أي حاجة خالص. فندق كامل من 28 غرفة، لا بنى هنا ولا وصل بسفينة ولا بمكوك فضائي ولا أي حاجة خالص، وصل بالطيارة. الشحن كان في طيارة بوينج 747 من أمريكا لحد دبي، ووصل على هنا جاهز، كل حاجة فيه، كهرباء، تمديدات، كل حاجة زي ما هو. الوزن بتاعه كان 100 طن كاملة. طيب حد دلوقتي مثلا يقول طب هنفترض ان ده ممكن يحصل أصلا أوكي، ليه بالطيارة مثلا، ليه ما تشحنش في سفينة شحن كبيرة؟ أنا أقول لكم، طبعا السفينة كانت هتبقى أرخص بكتير، ولكن في سباق هنا مع الزمن في حاجة معينة خليني أوضحها لكم. الفندق على بعضه كان مكلف 545,000 دولار، الشحن بتاعه 125,000 دولار. فبحسبة كده تقولوا طيب آه صح، يعني طب ليه يدفعوا التكلفة دي كلها اللي هي تقريبا ربع تمن الفندق عشان الشحن؟ أنا هقول لكم، في الوقت ده كانت الغرف الفندقية في دبي مش كتير قوي، وكان بدأ يكون في إقبال وفي طلب أكتر في السوق على فنادق وعلى غرف فندقية. فباختصار نقدر نقول إن الفلوس اللي اتدفعت دي في الشحن كانت قيمة الوقت اللي هم عايزين يختصروه علشان يوصلوا بسرعة. نفس الحكاية بالظبط لما تم استئجار طيارتين عشان يبدأوا بيهم طيران الإمارات، ما استنوش إن هم يشتروا. دي كده معلومة على جنب، يعني ايه القاعدة الاساسية دايما في الامارات وفي دبي، ابدأ ما تستناش الكمال، ابدأ وخلي حلمك هو اللي يوصلك وهو اللي يوديك لحد ما توصل للي انت عايزه. وطبعا احنا شايفين النهاردة مثلا طيران الامارات اسطول كبير عامل ازاي. بدأ بطيارتين ايجار، انتم متخيلين؟ تعالوا نكمل الموضوع. وبنفس الفكرة وعلى مستوى أكبر مع رحلة الطموح والمشاريع، برج خليفة مثلا اتبنى خلال 6 سنين، وكانوا تقريبا بيخلصوا طابق كامل كل 3 أيام. ومترو دبي أطول خط من غير سائق في العالم، اتفتح إمتى؟ اتفتح في 2009 في عز الأزمة المالية العالمية. اللي عايز أقوله من الخبر، غير إن هي طبعا معلومة يمكن ما فيش ناس كتيرة جدا تعرفها، ومعلومة ممكن تبان غريبة ومستحيلة للبعض، ولكن ما فيش مستحيل في دبي ولا في الإمارات. ده رقم واحد. رقم اتنين، ده يعلمنا حاجة، ابدأ وتوكل وسيب الباقي على ربنا. كون عندك الطموح وشوف لبعيد، وإن شاء الله ربنا هيكون معاك. حاول ان انت توصل، ما تستناش الكمال، حاول بقدر الامكان بالامكانيات المتاحة، وفي الاخر هتوصل للهدف بتاعك، وممكن تكون رقم واحد زي دبي.

0: ابدأوا رحلة العافية لعائلتكم مع صيدليات أستر. اكتشفوا مستلزمات الرعاية الصحية اليومية ومنتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية لأستر اليوم.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
0: الكورة في بطولة سنة 1970 كان ليها اسم وفي سبب الحكاية دي. البطولة تسمت تيليستار، وده كان نسبة للقمر الصناعي اللي بث أول صورة مباشرة عبر المحيط الأطلسي، والألواح بالأبيض والأسود ما كانتش للزينة، بل كانت أول بطولة بتبث عالميا عبر التلفزيون، وتم تصميم النمط عشان يكون بارز جدا على الشاشات بالأبيض والأسود، والتصميم ده بقى مشهور جدا لدرجة أن الأطفال لحد النهاردة لسه بيرسموا كرة القدم بنفس الطريقة.
2: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط. العربية 99.

طيب في ناس كتيرة جدا اتحمست وبعتت ايه عايزين يعرفوا اسم الفندق. مبدئيا كل الناس اللي حابة تعرف تفاصيل اكتر عن الخبر اللي انا لسه قايله من شوية عن الفندق اللي وصل دبي بالطيارة هتلاقوا الريل موجود على حسابنا على الانستجرام العربية 99FM وموجود على حساب الشخصي وائل.عصام_. خشوا وتفرجوا على الريل والمطلوب منكم تكتبوا في الكومنتات دبي وانا هبعت لكم على الخاص اسم الفندق اللي هو لسه موجود لحد دلوقتي في دبي. ده سر بقى مش هيعرفه الا اللي هيكتب كومنت على البوست. بكده اكون وصلت معاكم النهاردة لختام فري واي. كان معاكم وائل عصام من الساعة 5 ولحد الساعة 8 بكرة ان شاء الله في نفس التوقيت على هوا 99 العربية وفري واي. ودلوقتي اقول لكم تصبحوا على الف خير.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: وصلت الجزائر لبطولة سنة 1982 كفريق غير مرشح للفوز، وتغلبت على ألمانيا الغربية بطلة أوروبا في الوقت ده، وبكده بقت على أعتاب التأهل للدور التالي. وبعد كده اتقابلت ألمانيا الغربية والنمسا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات، وفوز ألمانيا بهدف نظيف كان كفيل بتأهل الفريقين وإقصاء الجزائر. اللي حصل إن سجلت ألمانيا هدف مبكر، وخلال اللي بقى من المباراة اتبادل الفريقين التمريرات علشان يضيعوا الوقت، وكده ودعت الجزائر البطولة للسبب ده. جدير بالذكر إن مباريات دور المجموعات الأخيرة بتنطلق دلوقتي في نفس التوقيت.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
3: أنجز معاملتك وضاعف أموالك لك. هذا الصيف كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
4: شو ناوي تسوي اليوم؟
5: ولا شي،
4: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
5: الجاكيت؟
4: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
5: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
4: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: صمت بلا صورة.
1: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
2: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة وتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: حمدان بن محمد: توفير تعليم عالي الجودة هدف استراتيجي لا تدخر الدولة جهدا في تحقيقه. ذياب بن محمد بن زايد يشهد جانبا من فعاليات صيف أبو ظبي الرياضي 2026. الصحة العالمية تحذر من تفشي الأمراض في فنزويلا بعد الزلزالين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن دولة الإمارات جعلت من الاستثمار في الإنسان نهجا يزداد رسوخا يوما بعد يوم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، إذ تحول توفير التعليم عالي الجودة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إلى هدف استراتيجي لا تدخر الدولة جهدا في تحقيقه وتأكيد استدامته كركيزة أساسية لبناء الإنسان وتمكينه في مختلف مراحل حياته. ونوه سموه بمضي دبي قدما في ترسيخ منظومة تعليمية متكاملة تعكس القيم الأصيلة لدولة الإمارات وتؤهل كوادر قادرة على صون المكتسبات الوطنية وتعزيز ريادة الإمارة والارتقاء بمستوى تنافسيتها في مختلف القطاعات من خلال تعليم نوعي يواكب متطلبات المستقبل ويركز على تنمية المهارات والمواهب التي تسهم في إعداد جيل ممكن أكاديميا راسخ الهوية معتز بلغته ووطنه وقادر على التفوق في المنافسة عالميا وتحقيق الريادة في شتى المجالات. جاء ذلك خلال لقاء سموه بفريق عمل هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في أبراج الإمارات، حيث اطلع سموه على مستجدات المشروعات التعليمية الجديدة التي تقودها هيئة المعرفة والتنمية البشرية وخطط عملها ضمن استراتيجية التعليم في دبي 2033. شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء جانبا من فعاليات النسخة الخامسة من صيف أبو ظبي الرياضي التي تستمر حتى 23 من أغسطس 2026 في مركز أدنك أبو ظبي. وطلع سموه خلال زيارته على المرافق الرياضية والأنشطة والبرامج المجتمعية التي تحتضنها الفعالية وزار عددا من الأجنحة. وأكد سموه أن الاستثمار في الرياضة يعد استثمارا في الإنسان والمجتمع، وأن توفير بيئات رياضية متكاملة ومحفزة يسهم في ترسيخ ثقافة الحياة الصحية ويعزز جودة الحياة ويشجع أفراد المجتمع على جعل النشاط البدني جزءا من ممارساتهم اليومية. أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن إتاحة تقنية تشخيصية مبتكرة للمرضى في أبوظبي، قادرة على اكتشاف وجود نزيف في الجهاز الهضمي العلوي سريعا، ما يقدم للأطباء نتائج دقيقة خلال دقائق، فيسرع مسارات الرعاية الطبية في حالات الطوارئ. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار الدكتور عبد القادر المصعبي، رئيس الطبي التنفيذي مدينة الشيخ شخبوط الطبية.
5: أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية يقدر المريض أن يبتلعها، وتساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أضافت الوزارة أن مستهدفات التوطين تمثل سياسة وطنية تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص. المزيد في التقرير التالي مع الزميل عامر النقيب.
2: تدخل شركات القطاع الخاص التي تضم 50 عاملا فأكثر سباق الساعات الأخيرة مع انتهاء المهلة المحددة اليوم لتحقيق مستهدفات التوطين عن النصف الأول من العام الجاري. واعتبارا من الغد الأول من يوليو تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق المساهمات المالية على المنشآت غير الملتزمة بواقع 10,000 درهم شهريا، أي 120,000 درهم سنويا عن كل مواطن لم يتم تعيينه. وشددت الوزارة على أن محاولات الالتفاف على المستهدفات أو اللجوء إلى التوطين الصوري تعد مخالفات جسيمة ستواجه بحزم، مؤكدة أن منظومة التفتيش الرقمية والميدانية قادرة على رصد التجاوزات والتعامل معها فورا. وأكدت الوزارة أن سياسات التوطين تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستراتيجيات الاقتصادية الطموحة للدولة وتوجهاتها المستقبلية، وأنها ماضية في تنفيذ هذه السياسات بالشراكة مع القطاع الخاص.
3: الأخبار من شبكة ARN.
1: أعربت منظمة الصحة العالمية اليوم عن خشيتها من احتمال تفشي الأمراض في فنزويلا بعد الزلزالين اللذين ضرباها قبل أسبوع، مشيرة إلى وجود قصور في تسجيل الضحايا ومتابعة أوضاع المفقودين. وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن الخدمات الصحية تواجه ضغوطا هائلة، حيث تعمل المرافق بما يفوق طاقتها الاستيعابية في مواجهة تدفق الإصابات. وبلغت الحصيلة الرسمية للزلزالين وهي لا تزال أولية 1719 قتيلا و 5034 جريحا وفق رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريكس. وتشير الأمم المتحدة من جانبها إلى أن نحو 50,000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين.
4: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: إلى آخر مستجدات المستطيل الأخضر، تستكمل غدا منافسات الدور 32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقام حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بإقامة 3 مباريات تسعى خلالها المنتخبات 6 إلى حجز بطاقات التأهل إلى الدور 16 في أول نسخة من البطولة تشهد مشاركة 48 منتخبا. وتجمع المواجهات منتخب فرنسا مع السويد والمكسيك مع الإكوادور، فيما يلتقي منتخب إنجلترا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد انرجي
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: سنة 1950 احتشت حوالي 200 ألف شخص في ملعب ماراكانا في ريو، وده أكبر حشد جماهيري بيشهده ملعب كرة قدم على الإطلاق. كان التعادل كافي للبرازيل علشان يفوزوا بالبطولة. أحب أقول لكم إن الميداليات كانت محفورة بالفعل، وبعدين سجل منتخب أوروجواي هدف، وهنا خيم الصمت على الملعب كله، انهمرت الدموع وحتى في بعضهم أغمى عليه. كانت البرازيل في حالة صدمة شديدة لدرجة ان هي غيرت قمصانها البيضة للأبد، وللسبب ده بيلعبوا باللون الأصفر لحد النهاردة، وبتعتبر البطولة دي هي الوحيدة اللي تم حسمها من غير مباراة نهائية حقيقية.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعودة الآن إلى برامجنا على العربية 99. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99. أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: الكأس الأصلي ما بقاش موجود، وده حصل لما فازت البرازيل بلقبها الثالث سنة 1970 وسمح ليها بالاحتفاظ بالكأس الذهبية للأبد. بعد كده سنة 1983 اقتحم لصوص مقر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو وسرقوه، ومحدش لقاله أثر تماما بعد كده. والرواية الشائعة بتقول ان هو تم صهره وبيعه ذهب صافي، علشان كده الكأس اللي بيتم رفعه النهاردة مش هو نفس الكأس اللي حمله عظماء اللعبة الأوائل، لأن ببساطة الكأس الأول اختفى وما بقاش موجود.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: صوت بلا صورة.
1: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
2: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة لتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية، وهو شح المياه.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: حمدان بن محمد: سيبقى هدفنا في منظومتنا التعليمية بناء جيل يمتلك كل ما يؤهله لقيادة المستقبل. ذياب بن محمد بن زايد يشهد جانبا من فعاليات صيف أبو ظبي الرياضي 2026. الخزانة الأمريكية إدراج مؤسسات مالية تابعة لحزب الله على قائمة الإرهاب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن دولة الإمارات جعلت من الاستثمار في الإنسان نهجا يزداد رسوخا يوما بعد يوم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، إذ تحول توفير التعليم عالي الجودة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إلى هدف استراتيجي لا تدخر الدولة جهدا في تحقيقه وتأكيد استدامته كركيزة أساسية لبناء الإنسان وتمكينه في مختلف مراحل حياته. ونوه سموه بمضي دبي قدما في ترسيخ منظومة تعليمية متكاملة تعكس القيم الأصيلة لدولة الإمارات وتؤهل كوادر قادرة على صون المكتسبات الوطنية. جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي عهد دبي بفريق عمل هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في أبراج الإمارات، حيث اطلع سموه على مستجدات المشروعات التعليمية الجديدة التي تقودها هيئة المعرفة والتنمية البشرية وخطط عملها ضمن استراتيجية التعليم في دبي 2033. شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء جانبا من فعاليات النسخة الخامسة من صيف أبو ظبي الرياضي التي تستمر حتى 23 من أغسطس 2026 في مركز أدنك أبو ظبي. واطلع سموه خلال زيارته على المرافق الرياضية والأنشطة والبرامج المجتمعية التي تحتضنها الفعالية وزار عددا من الأجنحة. وأكد سموه أن الاستثمار في الرياضة يعد استثمارا في الإنسان والمجتمع، وأن توفير بيئات رياضية متكاملة ومحفزة يسهم في ترسيخ ثقافة الحياة الصحية ويعزز جودة الحياة ويشجع أفراد المجتمع على جعل النشاط البدني جزءا من ممارساتهم اليومية بما ينعكس إيجابا على صحة المجتمع وتماسكه. أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن إتاحة تقنية تشخيصية مبتكرة للمرضى في أبو ظبي قادرة على اكتشاف وجود نزيف في الجهاز الهضمي العلوي سريعا، ما يقدم للأطباء نتائج دقيقة خلال دقائق فيسرع مسارات الرعاية الطبية في حالات الطوارئ. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار الدكتور عبد القادر المصعبي الرئيس الطبي التنفيذي مدينة الشيخ شخبوط الطبية.
5: أعلنت مدينة الشيخ شخبوطة الطبية عن إتاحة تقنية البل سنس المبتكرة للمرضى. هي عبارة عن كبسولة تشخيصية يقدر المريض أن يبتلعها وتساعد بالكشف السريع عن وجود نزيف الجهاز الهضمي العلوي في حالات الطوارئ. تعتمد هاي التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هاي التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق. هذا يساعد الأطباء على أنهم يتخذون قرارات علاجية سريعة وتحديد ما إذا كان المريض في حاجة إلى تدخل علاجي بالمنظار بكفاءة أكبر.
4: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في تحديثات رسمية صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن توسيع حزمة عقوباتها المالية التي تستهدف البنية التحتية لحزب الله اللبناني، مؤكدة إدراج مؤسسة بيت المال رسميا على قائمة المصنفين كإرهابيين عالميين. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي واشنطن لتعطيل الشبكات المالية غير الرسمية التي

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: إعلان الفوري عن هدنة إنسانية شاملة وغير مشروطة في أنحاء البلاد، وحذرت من أن التصعيد العسكري المتسارع لاسيما في ولاية شمال كردفان ينذر بكارثة إنسانية جديدة قد تعيد سيناريو الانتهاكات التي شهدتها مدينة الفاشر. قالت مصادر أمنية مصرية اليوم إن ضابطاً وفرد أمن من قوات الدفاع المدني ومدنياً لقوا حتفهم في حين أصيب 15 آخرون إثر محاولتهم إخماد حريق هائل نشب داخل مخزن أخشاب بمنطقة منشأة القناطر في محافظة الجيزة. وذكر مصدر أمني مصري أنه أثناء محاولات احتواء النيران انهار المبنى بشكل مفاجئ نتيجة تأثر أعمدته وخرسانته بالحرارة الشديدة، مما أسفر عن مقتل الضابط وفرد الدفاع المدني ومواطن آخر تواجد في المحيط. وباشرت الأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق. تلقت أوكرانيا أول دفعة من المساعدات العسكرية بقيمة 3.9 مليار يورو من قرض الدعم الذي أقره الاتحاد الأوروبي لصالح كييف بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليار يورو. وأعلنت المفوضية الأوروبية أن الدفعة التي صرفت اليوم مخصصة لشراء طائرات مسيرة. ختام النشرة بهذا الخبر، أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن فتح باب الترشح لعضوية البرلمان الإماراتي للطفل في الفصل التشريعي الثاني 2026-2028 اعتبارا من 7 حتى 13 من يوليو المقبل. ودعا المجلس الأطفال الإماراتيين ممن تنطبق عليهم شروط الترشح إلى الحرص على المشاركة في هذه التجربة المتميزة، مؤكدا أن صوت كل منهم قد يصنع فرقا في مسيرة البرلمان الإماراتي للطفل وفي الإنجازات التي يحققها لأطفال الإمارات والإسهام في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتعزيز مستوى رفاههم. ويهدف البرلمان الإماراتي للطفل إلى تمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم وترسيخ مشاركتهم في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي في إطار منظم. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة المسائية، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
2: الأخبار من شبكة ARN.

هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شي،
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.

0: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين. مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسعيرة 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. صوت بلا صورة.
2: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار وطني واضح لحصر وجمع وتوثيق وحماية هذه الموارد وتنظيم آليات الحصول عليها واستخدامها وتبادلها.
3: أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، وهي خطوة جديدة تتيح للمواطنين والمقيمين فرصة الاستثمار المباشر في أداة مالية حكومية آمنة وموثوقة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
4: تمثل جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه منصة عالمية مهمة وتحفيز الابتكار في مواجهة أحد أبرز التحديات الإنسانية والتنموية وهو شح المياه.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي على مستجدات مشروعات استراتيجية التعليم في دبي 2033، وذلك خلال لقاء فريق عمل هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في أبراج الإمارات. وأعرب سموه خلال اللقاء عن تقديره لجهود الهيئة في تعزيز المنظومة التعليمية في دبي والارتقاء بمخرجاتها وفق أرقى المعايير. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع حزمة عقوباتها المالية التي تستهدف البنية التحتية لحزب الله، مؤكدة إدراج مؤسسات مالية على قائمة المصنفين كإرهابيين عالميين، وتضم القائمة مؤسستي القرض الحسن وبيت المال إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين فيهما. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من جنوب لبنان اليوم أن قواته ستبقى هناك ما دام حزب الله يشكل تهديدا. تلقت أوكرانيا أول دفعة من المساعدات العسكرية بقيمة 3.9 مليار يورو من قرض الدعم الذي أقره الاتحاد الأوروبي لصالح كييف بقيمة إجمالية تبلغ 90 مليار يورو. وأعلنت المفوضية الأوروبية أن الدفعة التي صرفت اليوم مخصصة لشراء طائرات مسيرة. أعربت منظمة الصحة العالمية اليوم عن خشيتها من احتمال تفشي الأمراض في فنزويلا بعد الزلزالين اللذين ضرباها قبل أسبوع، مشيرة إلى وجود قصور في تسجيل الضحايا ومتابعة أوضاع المفقودين. قبل الانتقال إلى الملف الرياضي نقف على هذا الخبر التقني. أعلنت شركة آبل تسريع إطلاق تحديثاتها الأمنية وإتاحتها للمستخدمين في وقت مبكر بدلا من انتظار دمجها في الإصدار الكامل المرتقب لنظام التشغيل iOS 26.6. وتأتي هذه الخطوة الاستباقية استجابة للمخاوف الأمنية المتزايدة المرتبطة بقدرة الذكاء الاصطناعي على تسريع تطوير أدوات الاختراق الخبيثة وتقليص الوقت الذي يحتاجه المهاجمون لاستغلال الثغرات.
0: رحلة الكأس مونديال 2026
5: تستكمل غدا منافسات الدور الثاني والثلاثين من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بإقامة 3 مباريات تسعى خلالها المنتخبات الستة إلى حجز بطاقات التأهل إلى الدور 16. في أول نسخة من البطولة تشهد مشاركة 48 منتخبا، وتجمع المواجهات منتخب فرنسا مع السويد والمكسيك مع الإكوادور، فيما يلتقي منتخب إنجلترا مع جمهورية الكونغو الديمقراطية. إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام محطاتنا الإخبارية لهذا اليوم، وإلى لقاء آخر.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي. انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا. بودكاست استيكانا.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت بي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يرعى من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استيكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استيكانه.

100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

0: شو ناوي تسوي اليوم؟
1: ولا شي.
0: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
1: جاكيت؟
0: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
1: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
0: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرت 90 دقيقة من بوتم، في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: تمل البيت خب الحب وقلبه من جوا مغروم.
2: العربية 99،
3: العربية 99،
2: الموسيقى أولاً.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: وأديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.